أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضاريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: ارتفاع ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى 4297 قتيلا منذ 2 مارس. الإمارات تؤكد التزامها بتعزيز التعاون الدولي للتصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الإرهاب. ارتفاع عدد ضحايا زلزال فنزويلا إلى 2300 شخص وأحد عشر ألف مصاب.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالميين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الذي ضم مجلس الأمن السيبراني في أعمال المؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب. وألقى سعادتها دكتور محمد دكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات كلمة خلال الجلسة الرابعة التي عقدت بعنوان الاستجابات الاستراتيجية لبناء القدرات التصدي لإساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة والناشئة. وقال الكويتي إن التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والفضاء السيبراني توفر للحكومات أدوات متقدمة لرصد التهديدات وحماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز أمن المجتمعات، إلا أن هذه التقنيات باتت تستغل أيضا من قبل التنظيمات الإرهابية والجهات المتطرفة لنشر الدعاية على نطاق واسع واستقطاب الأفراد وتطرفهم وإنتاج محتوى إعلامي صناعي مضلل ومحرض والعمل عبر الحدود سعيا إلى الإفلات من الرصد والكشف، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لضمان تطوير واستخدام هذه التقنيات بصورة آمنة ومسؤولة وجديرة بالثقة. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك في إطار رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجهودها في دعم مستقبل المدن المستدامة. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين طانيوس.
5: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية المستمرة على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4297 قتيلاً. وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانية في بيان إن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا الهجمات منذ 2 مارس بلغت 4297 قتيلاً و12196 جريحا. ارتفع عدد قتل الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2300 شخص. وكشف خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا أن أكثر من 11,000 شخص أصيبوا في الكارثة، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض في المناطق المنكوبة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وتأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين فقدوا منازلهم. وفي السياق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد 7 أيام على الضحايا تشهد تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الخارج. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تأهل منتخب الولايات المتحدة لدور 16 في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 عقب فوزه 2-0 على منتخب البوسنة والهرسك في المباراة التي أقيمت فجر اليوم ضمن منافسات في دور 32 للبطولة. تأهل منتخب بلجيكا إلى دور 16 من كأس العالم بعد فوزه على نظيره السنغالي 3-2 بعد التمديد في المباراة التي استضافها ملعب سياتل ضمن منافسات دور 32. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. اكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. اكسترا فايب.

بحكم شغلنا في مجال الإعلام كنا كتير لما نروح على إيفنتس أو فعاليات أو مؤتمرات نلاقي أولاد صغار. لما عم بحكي عن أولاد صغار نحن عم نحكي عن أولاد أعمارهم أقل من خلينا نحكي 13-12 سنة فايتين بمجال صناعة المحتوى. والله كنت دائما أطلع من المكان من الفعالية يكون قلبي عم بيوجعني كأم على إنه في إحنا بجوز أحيانا الواحدة لما بتصير أم بتصير فاهمة نظرات الأولاد الصغار بطريقة مختلفة بجوز ما بيقدروا يشوفوها الناس التانيين. كنت أحس بأنه الولد بكل ما في الكلمة من معنى هل كان تعبان من موضوع صناعة المحتوى, ويا ما في ولاد أصلا هم مش انترستد أو مهتمين بهذا الموضوع. لكن للأسف بعض الأهالي حاطين أولادهم تحت خلينا نحكي عدسة المجهر, بدهم إياهم يحققوا الشهرة لأهداف كثيرة. الهدف الأساسي والأهم هو إنه يكون مصدر دخل جديد بالنسبة للأسرة. بتذكر بأنه بواحد من الفعاليات التقيت ببنوتة كان عمرها تقريبا 11 سنة. البنت الأهل عم يحكوا عن إنجازاتها وقديش هي يعني active on social media وقديه البراندز كلها عم تحكي معها. فلما عم بحكي للبنت بقولها قديه مبسوطة باللي عم تعملي, شو ردت علي؟ قلت لي مبسوطة بس أحيانا كتير بكون تعبانة, يعني بيكونش عبالي أطلع ألعب بس أهلي ما بيخلوني لأنه لازم أكون عم بصور فيديو. فالصراحة لما شفنا القرار اللي طلعته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلاله منعوا بأنه يكون في أي نوع من وسائل التواصل الاجتماعي للولاد لأعمارهم أقل من 15 سنة, أنا واحدة من الناس اللي كنت كتير فرحانة بهذا الموضوع. هلأ طبعا هي الناس كان عندها ردود فعل مختلفة, ومبارح كان في أحاطة إعلامية خاصة بالموضوع وضحت كتير من الأمور, رح نحكي عنها بتفصيل أكتر. لكن خلينا نسأل حالنا, يعني إحنا مثلا كناس ما كان في عندنا سوشيال ميديا, انسى إنه الحياة كانت كتير أريح لأنه هلأ في صار أمور كتير أنت ملزم فيها ما بدك تفوت فيها بس السوشيال ميديا عم تجبرك بأنك تفوت فيها. هذا رقم واحد. رقم اثنين, وجود جهاز ذكي اللي هو التليفون بين إيدين الأولاد, أنا بعتبره أكبر جريمة ممكن الأهل إنه يعملوها. ليه؟ إحنا أولادنا من غير تليفون عندنا تشالنج وتحدي خيالي بأنه نسيطر عليهم في ظل العالم اللي عم بيعيشه. فبحس هاي سهولة الأكسس لمحتوى ما في عليه أي نوع من الرقابة, وأنا عم بحكي عن كل الأبليكيشنز وذر فيسبوك سناب شات إنستغرام تيك توك كل هاي الأشياء. إحنا بنعرف بأنه ياما إحنا الكبار طالع لنا محتوى غير لائق, وإنت أحيانا الكبير بيكون الفضول رح يقتلك فبتك تعرف إيش اللي عم بيصير, فما بالك بهاي الأولاد اللي أعمارهم صغيرة. نيكس رح نحكي بالموضوع أكتر وأكتر. وعن جد إنتوا كأهالي هلأ عم تسمعوني, بما أن الأولاد بكرة إن شاء الله رح يكون آخر يوم مدرسة أو في أولاد أوريدي عطلوا, أولادكم قديه أعمارهم وهل سمحتوا بأنه يكون في تليفون مع سوشيال ميديا ولا لا؟ على 404 وعن طريق رقم الواتساب 04 871 5522.

الزمان كان أكتر شيء بيخافوا منه الأهل بأنه ابنهم يحكي مع حدا غريب. يعني كنا دائما مثلا أهلنا بيحذرونا من شغلة أنه أوعك تحكي مع حدا ما بتعرفه، أوعك تعطي معلومات لحدا ما بتعرفه. هلا بتلاقي ابنك قاعد جوا بالغرفة، أنت لا عندك لا حس ولا خبر على الموضوع، عم يحكي مع كمية غربة مش معقولة، بضغطة زر عارفين اللوكيشن اللي هو فيه، بجوز عارفين كل تفاصيل العيلة تبعته من منطلق أنهم والله عم بيعملوا جيم، أو هو فاتح حساب على السوشيال ميديا وبناء عليه عم بيتم تعارف. لأنه بقولوا لك الكونكشنز، المتابعين، كل ما زادت عدد المشاهدات انت عم تثبت حالك اكتر واكتر. واحد من اهم القرارات اللي تم اتخاذها خلال اليومين الماضيين بانه الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية اكدت بانه ممنوع الاولاد لاعمارهم اقل من 15 سنة بدولة الامارات العربية المتحدة يكون عندهم حسابات على السوشيال ميديا، واذا رح يكون عندهم حسابات أهم شيء بأنه الأهل هم اللي عم بيكونوا يديروا هذا الموضوع. الموضوع لسه بالنسبة لنا مش واضح 100%. ليه؟ لأنه في كتير ناس كان عندها تساؤلات، أنا كيف بدي أضمن بأنه الأهل هم اللي عم بيديروا هالحساب مش الولد اللي عم بيديره؟ لكن كلنا متفقين على أنه أي قانون بتم إصداره بدولة الإمارات عن جد بيكون في كمية كبيرة من العقوبات والمخالفات، وبيتم متابعة الموضوع بكل التفاصيل الملمة. ليش؟ يعني الناس، في كتير ناس فكرت بأنه تم توقيف حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للناس اللي أعمارهم أقل من 15 سنة. طب يا جماعة، ما هو هذا اكسترا دخل بالنسبة للعائلات. بدنا نفكر من زاوية تانية بخصوص الموضوع، وبدنا نشوف قدي الأمور النفسية زادت عند الأولاد بسبب تعرضهم لموضوع وسائل التواصل الاجتماعي. أول شيء رقم واحد يحتل بأكثر الأمور السيئة اللي إلها تأثير سيء على الأولاد اللي أعمارهم أقل من 15 سنة عن طريق السوشيال ميديا، التحرش الإلكتروني. وياما في أولاد ما عرفوا كيف يتصرفوا أو يردوا أو خافوا يخبروا أهليهم باللي عم بيصير معهم. ليه؟ لأنه إحنا كأهل أحيانا أول ردة فعل لنا أنت السبب، أنت الغلط في هاي الأمور. الأولاد بعمر أقل من 15 سنة هم بغنى إنهم يتعرضوا لإلها في هذا الوقت. رقم اثنين، القوة النفسية للولد. الولد مجهز نفسيا لأنه يجابه أي شيء عم بيصير على السوشيال ميديا. إحنا ككبار، وأنا دائما بقول خلينا نقيس هذا الموضوع على حالنا، أنت كشخص بتشتغل بصناعة المحتوى أو حتى شغلك يتطلب بأنك تكون بالسوشيال ميديا، إحنا ناس عم نشتغل بالإعلام، لما بنزل فيديو بحس إنه ما جاب الفيوز اللي أنا بدي إياها أو اللايكات أو الكومنتات، عادي ممكن أقعد ساعتين ثلاثة مكتئب على هذا الموضوع زمان. لكن الأولاد اللي أعمارهم أقل من 15 سنة ما حيقدروا يتحملوا هذا الموضوع، فنحن عم ندخل الولد بدوامة عن جد هو بغنى عنها. رقم ثلاثة، مشاركة كل الأمور الشخصية اللي ممكن إنها تعرض مش بس حياة الولد، حياة العيلة كاملة لمشاكل كتير كبيرة، وبالتالي ممكن تصير في أمور تحديات الولد يخسر فيها حياته. أحيانا التنمر اللي كتير بيكون كبير، فمنلاقي الأولاد للأسف عم بينهوا حياتهم بإيدهم لأنهم ما قدروا يتحملوا الكلام السيء اللي بيكون موجود. فأنا الصراحة بحس القرار من أهم القرارات اللي تم اتخاذها. لو كنت تسألوني كأم، أتمنى إنه يكون في قرار ممنوع ظهور الأولاد على السوشيال ميديا للعمر الأقل من 15. ينبهوا الأهالي، ممنوع تستخدم أولادك كمحتوى على السوشيال ميديا، لأنه للأسف في كتير ناس عم تعمل هذا الشيء. وما تقولوا لي بهدف أحيانا نشر الوعي وأنا بدي أخلق محتوى يفيد الأمهات التانيين، إحنا بنعرف بأنه في أحد، يعني في سبب من أهم الأسباب هو إنه يكون دخل مادي جديد للشخص اللي عم بصنع المحتوى، لكن للأسف عن طريق أولادهم.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة، سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كلياً تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، أنفقوا 200 درهم أو أكثر في أي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالإضافة إلى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار أيام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سالتوس أو سونيت ابتداء من 1,111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة ل3 سنوات وضمان 5 سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.
6: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: خلينا نقول صباح الخير لريهام اللي صارت معنا على الهواء تعليقا على موضوع منع السوشيال ميديا للأولاد اللي أعمارهم أقل من 15 سنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. صباح الخير ريهام.
1: صباح الخير يا هبوش.
0: يعطيك العافية.
1: الله يخليك يا رب.
0: يعني ريهام الحلو برسالتك بأنك أنت أصلا بتشتغلي مع الطلاب والولاد الصغار، فخبرينا كيف كان ردة فعلك على القرار والناس اللي حواليك.
1: القرار طبعا صائب 100%. لما تشوفي طالب جاي لك الصبح في المدرسة وهو فرحان جدا ان هو واهله وفيري فيمس عن السوشيال ميديا وقدام الولاد، يعني مش حاجة لذيذة. خلي بالك يعني لما بتشوفي الكلام ده مش حاجة لذيذة. ايامنا احنا بقى كانوا الولاد بيبقوا مبسوطين جدا لما يتعمل لهم بروموشن، لما بيبقوا طالعين من الامنتري لسكندري، هم طالعين سنة زيادة. فانت فاهمه عليا لما كان فاهمه دول اللي كانوا بيبقوا مشهورين، دول الناس النبغه، دول الناس اللي فعلا يتحققوا ان هم يكونوا فعلا مشهورين. لكن تقولي لي ولد طالع على السوشيال ميديا وطالع انا اصلا بعمل اعلان، اصلا انا جاي مش عارف ايه، اصلا انا جاي ايه وجاي معاه بروموشن، لا لا، الموضوع صعب قوي، الموضوع صعب جدا.
0: طيب السؤال احيانا هو ريهام كمان للاسف بانه الناس اللي بتقول لك تيجي تحكي لك طب الاولاد هم مبسوطين هم عم بيطلعوا على السوشيال ميديا، هم مبسوطين لاسباب كتير مثل ما قلتي انت، حلو ان الواحد بيكون ماشي فالاولاد كلهم قاعدين عم بيحكوا عنه اوه وانت وطلعت على الانستغرام وشفناك على التيك توك، بس الاهم الصراحه اللي هو صار كتير يخوف بموضوع المردود المادي اللي عم بيجي من السوشيال ميديا، وما عاد في معايير بالنسبه للاهالي اللي هي تقول انه اه والله الموضوع مناسب او مش مناسب، صار كانه البرايوريتي والاولويه هو وجود المردود المادي وبعديها بتيجي مزبوط. كتير من الامور للاسف كمان كنا عم نحكي عن جد بانه حتى الناس المشاهير اللي هي موجوده على اليوتيوب الموجوده على السناب شات لو بدنا نيجي نحكي بانه عم بتم استضافتهم هلا باهم المؤتمرات والامور التي تتعلق بصناعه المحتوى باعتبارهم ناس عم تصنع المحتوى، ففي حدا كان مره عم بيقول لي ممكن نعرف ما هو تعريف صناعه المحتوى؟ هل هو انه انا اشارك يومياتي اذا انا كنت شخص، لانه صار الموضوع بانه اول شيء بتزوجوا بيتم مشاركه المحتوى، بعدين بتصير الست بدها تحمل بيتم مشاركه المحتوى، بعدين
1: البرايفسي ما فيش اي نوع من البرايفسي،
0: زيرو زيرو برايفسي
1: موجود. بلس ان احنا دلوقتي بقى في كومبيتيشن الفيوز بتاعت كل واحد بقت قد ايه. احنا حتى الولاد دلوقتي بقت الفيوز قد ايه، مين وصل لقد ايه فيوز، مين عامل قد ايه كومبيتيشن. واللي وصلت لمرحله ان احنا دلوقتي يعني حتى الولاد اللي هم مش بيعملوا بروموت علشان ده ايه، عشان ده هو اوريدي على السوشيال ميديا. طب انا مش على كده، الموضوع بقى بشع بشع بشع بشع،
0: يعني بشع عن جد. هي هاي الكلمه انه الموضوع صار بشع، واظن بانه الحلو بالقرار اللي نزل عن جد بانه عم نمشي بقانون الوقاية خير من العلاج. يعني احنا صح الموضوع بجوز ناس تشوفه انه تعالوا احنا هلا ب2026 معقول الاولاد اللي اقل من 15 سنه هلا بدنا نطلع قانون بانه ما يكون عندهم وسائل التواصل الاجتماعي؟ هذا اكثر وقت صح يطلع فيه هيك قانون، لانه الموضوع اللي عم بيصير صار عم يخرج عن السيطره.
1: خلاص ما بقاش في كنترول، ما فيش كنترول. احنا جوه المدرسه احنا مش عارفين نعمل كنترول. لما تلاقي الطفل وهو في المدرسه وانت بيفتح الفي بي ان، انت متخيلك الكلام ده؟ متخيلين الكلام ده؟
0: لان المدرسه مسكره كل شيء، فصار عندهم اكسس وعندهم حل لكل شيء. بس انا دائما بقول أكتر شيء بيخلي الولد يتراجع عن أي شيء بده يقوم فيه، لأنه للأسف هلا بدناش نحكي بأمور معينة، غياب الوازع الديني وغياب الخوف من الأهل، هو العقوبات والمخالفات اللي بدها تكون موجودة. لما بتسمع بأنه الولد أهله دفعوا مبلغ مالي، أو الأهل مثلا الولد بسبب خطأ اضطر يكون في إبعاد أو أي في أو أي ردة فعل، هون صدقيني بأنه الأولاد رح يكون في عندهم تصرف تاني وطريقة تفكير تانية.
1: والله شابو بال كل للقرارات الجديدة دي، ده أحلى حاجة في الدنيا.
0: عن جد. وأنا بقول، أنا برجع بقول وبكرر، أتمنى يطلع قرار جديد الأهل اللي أولادهم أقل من 15 سنة يمنع منعا باتا استخدام أولادهم أو إظهارهم على السوشيال ميديا، وخلينا نشوف صناعة المحتوى الحقيقية اللي بدها تطلع، صح ولا لا؟
1: مظبوط. وحنشوفي بقى الرياليتي شكلها ايه.
0: اكزاكتلي. شكرا لك يا ريهام ويسعد صباحك. راح ارجع واقرا المسجز اللي عم توصلنا على 404. عن جد تخيلوا انه في قرار طلع الاولاد اللي اعمارهم اقل من 15 سنه مش بس ممنوع يكون عندهم سوشيال ميديا، ممنوع اهاليهم يستخدموهم كمحتوى على السوشيال ميديا. شو نوع المحتوى اللي رح يصير يقدموه ومن خلاله يقدروا يحددوا أو يحققوا الإيرادات المالية اللي هم عم بيحققوها.
2: شكرا.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: في موضوع مهم بكلمك فيه.
3: شو مسوي أنا هالمرة؟
2: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
3: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6%.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: على شارع الاتحاد لكل الناس المتواجدين تحديدا، ببلش الزحمة تخف عند المخرج المؤدي إلى المولا بلازا. الناس المتواجدة على شارع الشيخ محمد بن زايد رح يكون في كثافة كبيرة بعدد المركبات تبدأ تخف عند سيتي سنتر مردف. أكيد إحنا بنتمنى لكم السلامة والأمان وين ما كنتوا عم تسمعونا على هوا 99 العربية.
2: هل تبحث عن مكان يجعل الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

خلينا نقرأ رسائلكم اللي وصلتنا على 404. صباح الخير، احنا مع القرار طبعا. احنا مبارح شاكين للشرطة على بوستات انستغرام بتتعرض لبنتي، وصار الموضوع بزيادة ومو لأول مرة. صراحة هذا الموضوع كتير عم نسمعه، يعني يا ما في أمور صار في تنمر وصارت في مشاكل كتير كبيرة، والسبب انه الشيء عم بيصير على السوشيال ميديا. هاجر عم بتقول موضوع السوشيال ميديا كتير مهم، ريت تركزوا عليه كتير، انا قلبي واجعني ومليان والله. للأسف نحن بوقت صار في النجاح يقاس بالشهرة على السوشيال ميديا، وسهل انك تبعدي الطفل على الموبايل. فموضوع منع مواقع التواصل الاجتماعي الصراحة من احلى القرارات. رانيا عم بتقول حضرت فيديو كتير بيخوف، شفت بنت عمرها 7 سنين اجاها فيس كول اوديو صوت والدها وقالها تعالي افتح الباب، كانت الساعة 8 المساء كأنه. للأسف طلع الموضوع كله AI وفي شخص كان عم بستناها، فعم بتقول انه الموضوع جدا كان مرعب. رنا عم بتقول يسعد صباحك هبه، قرار صائب وحكيم، تعبنا من خوفنا على اولادنا. رانيا عم بتقول نسبيا هو جديد لسه مش كتير فاهمينه كليا، واحنا كاهالي مستعدين له لانه اطفالنا حيكونوا احسن بهيك قرار، وحمايتهم موضوع غير قابل للنقاش. الصراحه هي شغله انا بحس بانه عن جد كلنا انبسطنا بالقرار اللي طلع. أكيد الأيام الجاية رح تكون عم بتوضح الموضوع أكتر وأكتر. امبارح على فكرة كان بالإحاطة الإعلامية أولاد صغار معترضين على الموضوع، وكان في توضيحات بأنه القرار بده 12 شهر تقريبا ليعطي الفرصة للناس اللي عندها حسابات على السوشيال ميديا بأنه يا تسكرها يا تم تغيير إدارتها ليكون الموضوع عادل 100% بالنسبة للناس اللي صار لها فترة على السوشيال ميديا وتعبت واشتغلت على هالشي. بس أكيد إحنا مع القرار.

0: نتمنى بأنه الأيام القادمة تحمل عقوبات ومخالفات أكثر وأكثر لأي شخص رح يستهين بهذا الموضوع. قبل ما نختم ساعتنا الأولى من إكسترا فايبس، خلينا ننتقل بشكل سريع لآخر النتائج اللي صارت بمباريات كأس العالم.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: من ملاعب كأس العالم 2026 رح نمرق هيك بشكل سريع على آخر ثلاث مواجهات بدور الـ 32. إنجلترا حسمت تأهلها بعد ما فازت على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 لتواصل مشوارها باتجاه دور الـ 16. وفي واحدة من أكثر المباريات حماسا مبارح، بلجيكا قلبت الطاولة على السنغال وفازت 3-2 بعد التمديد. الولايات المتحدة قدمت أداء كتير قوي وتفوقت على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد لتحجز مكانها بدور الـ 16. هيك بتكون اكتملت آخر نتائج المباريات، والأنظار اليوم الصراحة عم تتجه لمواجهات جديدة أبرزها إسبانيا قدام النمسا والبرتغال أمام كرواتيا.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بنك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: رئيس الدولة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري. الإمارات تعزز حضورها العالمي في الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى 2300 قتيل وإعلان الحداد 7 أيام.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفاء رزق. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من فخامة أحمد الشرع الرئيس السوري، بحث خلاله العلاقات الأخوية وتعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين والمصالح المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. وأكد الجانبان خلال الاتصال حرصهما المتبادل على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية السورية إلى آفاق أرحب بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية والازدهار. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها. أكدت دولة الإمارات التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية الجديدة والناشئة من قبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وبناء فضاء سيبراني آمن وموثوق بما يدعم الجهود الدولية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار العالميين. جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة الإمارات الذي ضم مجلس الأمن السيبراني في أعمال المؤتمر رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب المنعقد ضمن فعاليات أسبوع الأمم المتحدة الرابع لمكافحة الإرهاب. عقد مجلس السلام الرقمية للطفل أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. على هامش الإحاطة تحدثت لمركز الأخبار سعادة ميثا سويدي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام.
5: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا. يكون هذا المحتوى الإعلامي محتوى ينمي من مهاراتهم ويرسخ من القيم الإيجابية. بنطلق بالتعاون مع مجلس السلام الرقمي إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، بيمثل هذا الدليل مرجعية وطنية لجميع أنواع المحتوى اللي يحتاج الطفل في جميع مراحل النمو، وراح يدعم المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لإنتاج محتوى ملائم. الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية، وراح يكون طبعا يدعم الأسرة وأولياء الأمور في اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية، ويأتي ذلك في إطار رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وجهودها في دعم مستقبل المدن المستدامة. المزيد في التقرير التالي لزميلة مارلين طانيوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا، تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: ارتفع عدد قتلى الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي إلى 2300 شخص، وكشف خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا اليوم أن أكثر من 11,000 شخصا أصيبوا في الكارثة، فيما تواصل فرق الطوارئ والدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ وسط الأنقاض في المناطق المنكوبة لتقديم الرعاية الطبية العاجلة وتأمين مراكز إيواء للمواطنين الذين فقدوا منازل لهم. وفي السياق، أعلنت الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحداد 7 أيام على الضحايا تشهد تنكيس الأعلام فوق جميع المباني الحكومية والمؤسسات العامة إلى جانب مقار البعثات الدبلوماسية الفنزويلية في الخارج. إلى المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: إذن تتواصل رحلة الكأس في مونديال 2026، ومع اشتداد المنافسة حجزت منتخبات جديدة مقاعدها في دور 16، فيما تترقب الجماهير مواجهات قوية خلال الساعات المقبلة بتوقيت الإمارات. موجز سريع للنتائج، تأهل منتخب الولايات المتحدة إلى دور 16 بعد فوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، ليواصل صاحب الأرض الحضور في البطولة بثقة أكبر. كما بلغ منتخب بلجيكا الدور ذاته عقب فوزه المثير على السنغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد في مواجهة حبست الأنفاس حتى اللحظات الأخيرة. وكان منتخب إنجلترا قد ضمن العبور أيضا إلى دور 16 بعد فوزه على الكونغو بهدفين مقابل هدف، ليكتمل مشهد جديد في سباق لا يعترف إلا بمن يصمد حتى النهاية. أما أبرز المواعيد المقبلة بتوقيت الإمارات، طبعا إسبانيا ضد النمسا الخميس 11 مساء، البرتغال ضد كرواتيا فجر الجمعة 3 صباحا، سويسرا ضد الجزائر صباح الجمعة 7 صباحا، أستراليا ضد مصر الجمعة 10 مساء. وبين أسماء كبيرة وطموحات عربية حاضرة، تبقى كل مباراة في هذا الدور محطة فاصلة في طريق المجد، فالكأس لا تنتظر كثيرا، ومن يريد الاقتراب منها عليه أن يكتب حكايته الآن. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة. إكسترا فايبس.

قبل امبارح نزلت ستوري عندي على حسابي على السوشيال ميديا وقلت انه انا حجزت اليوزر نيم تبعي على الواتساب وحطيت لكم هيك بول سألتكم حجزت اليوزر نيم تبعكم فكنت عاطي من الخيارات نعم لا مش فاهمين ولا شيء. 77% من المتابعين تبعوني ريبا مش فاهمين شيء ايش اللي عم تعملوا انتوا بس احنا بس شفنا يوزرز واتساب وما فهمنا شو القصة. قبل ما اقولكم شو القصة اللي فهم القصة يبعت لي على 404 انا فاهم وراح افهمكم حلو ابعتوا لي بس انا فاهم على 404 او على رقم الواتساب 0487155222 لنشوف اليوم واحد من المستمعين هو اللي بده يعملنا موضوع الساعة الثانية من اكسترا فايبس.

0: والله وطلعتوا فاهمين، بس خلينا نشوف مين طلع معانا على الهواء. هلو صباح الخير.
1: الو صباح الخير.
0: صباح يا بنوتي كمان، شو اسمك؟
1: بنوتي. مين ندى؟
0: ندى،
1: ندى صلاحي.
0: ندى، ندى اهلا وسهلا يا ندى. فهمتي قصة الواتساب ولا شو الوضع؟
1: يبا انا بشتغل بالماركتينج اصلا، واي هاف ا بيج اون انستغرام، ومبارح منزله فيديو عن الموضوع، فسبحان الله.
0: اوه انترستينج. شو صفحتك؟ قولي لنا شو صفحتك على الانستغرام خلينا نتابعك.
1: صفحتي مثل اليوزر نيم اللي عم نحكي عنه، ندى اندرسكور صلاحيه، اس اي ال اي
0: اتش اي اي، ندى اندرسكور صلاحيه، ندى ان اي دي اي. اوكي اندرسكور صلاحية. هلا اول ما نكتبها بتطلع. شنو المحتوى اللي بتقدميه على الـ على الـ على الانستغرام؟
1: انا بحكي مينلي على الماركتينج، الاي اي تولز يوزز وذين ماركتينج، بزنس،
0: انترستينج، برافو ندى. طب يلا اشرحي لنا شو قصة الواتساب واليوزر نيم. انا الى حد ما صراحة فهمتها، بس بحس دائما اذا في ناس متخصصين بهذا الموضوع هم الناس الصح اللي يحكوا. فقولي لنا شو قصة الواتساب واليوزر نيم.
1: اكيد شوفي، هي الواتساب عملوا هاي الميزة، اطلقوها هلا من كم يوم صراحة. اتس نايس لانه رح ابرك على الفيتشرز تبعها، بس خليني اشرح لك اول شيء شو هي بالضبط. الواتساب هلا صار فيكي انت تحجزي اسم لك ريجاردلس هذا الاسم، يعني انت بتختاري. فهو اكثر شيء بفيد العالم اللي عم يعملوا بيرسونال براندينج او حتى البزنس، لانه هيك ما عاد حدا فيه يعمل كوبي للاسم تبعهم او ينتحل شخصيته.
0: اوكي حلو.
1: طبعا هو بنعمل ابديت على الواتساب، فهي الميزه ما نازله عند الكل. يعني بدك تعملي ابديت وتشوفي اذا طلعت عندك ولا لسه، هن تدريجيا هلا عم يعملوا لها الانترودكشن.
0: صح.
1: بتروحي بيسكلي على الواتساب، بتروحي على سيتنجز، بتروحي بعدين على اكونتس، وبتنزلي بالدوري رح تلاقي شيء اسمه يوزر نيم، رح تلاقي مكتوبه يوزر نيم. تضغطي على يوزر نيم، وهون انت بتختاري اليوزر نيم اللي انت بدك تحجزيه لك اللي هو اسمك.
0: انا هلا لما لقيت لما عملت الشغله صراحه كانت ملفته، انه بيطلع لك واتساب كل حساباتك على السوشيال ميديا، وبيقول لك انه do you wanna use the same username او لا.
1: صح بيطلع لك كل شيء مربوط بالاكونت.
0: صح.
1: وبيقول لك لشو بدك تستعمل اليوزر نيم لاي اكونت.
0: 100%.
1: فلهيك عم اقول لك انه هاي الميزه كثير منيحه، لانه انت صار يعني صار براند، انت صار فعلا هذا يور براند.
0: يور براند. بس في شغله كتير مهمه الصراحه ندى، الناس كانت عم يعني عم تتداولها، وحتى هلا كنا انا ولين تحت الهواء وهي انصدمت لما عم بحكي لها هاي المعلومه. في كتير ناس صارت تقول اوه طب هلا البرايفسي راحت، يعني اي حدا رح يشوف اليوزر نيم تبعي على الانستغرام حيقدر دايركت يبعث لي واتساب، وانا ما بدي هذا الشيء. ففي خاصيه لازم الناس تعرف عنها، شغله كتير مهمه، قولي لنا اياها يا ندوش.
1: مزبوط. So ال features والبنفيتس تبع هاي، أولهم هي البرايفسي. يعني البرايفسي أول شيء، أنت اليوزر نيم تبعك اليوم مو بالضرورة إنه أنت تحطيه مثل اللي على الانستغرام، أنت إلك الحرية تختاري اليوزر نيم اللي بدك. هلا اللي بياخد اليوزر نيم تبعك ما بيقدر يتواصل معك إذا هو أنت منك عطيتي الأبروفل. شو يعني؟ يعني يا أما لازم يكون أوريدي على الكونتاكت تبعك فهو أوريدي عنده رقمك، أو انت بحاجه انك انت تعطي شيء اسمه البن او الباسكي. هذا البن او الباسكي انت من عندك من الواتساب تبعك، هو عباره عن اوتو جنريتد نمبر، بتعطيه للاشخاص اللي هن ممكن يكون وصلوا لليوزر نيم تبعك وانت بدك اياهم يتواصلوا معك.
0: صح.
1: هن ما عندهم اياه ما حيتواصلوا معك، ما بيقدروا يبعثوا لك.
0: وهي شغله لازم يغيروها من السيتنجز عشان يقدروا يعملوا ذير واتساب كود.
1: 100%.
0: طلعت فهمي يا ندى صح؟
1: لا ما شاء الله عليك، يلا ما شاء الله عليك.
0: مع انه حياتي. لا بتعرفي شو الحلو، انه انت عن جد وضحتي شغله كتير حلوه، انه احنا حسينا انه هالشيء كتير مفيد للناس اللي عندهم بزنس، عندهم ذير اكونتس على السوشيال ميديا، لانه دائما هاي مشكله خلينا ناخذ ارقام بعض عشان نبعث لبعض على الواتساب. يو هاف واتساب اون ذس نمبر. لا صار الموضوع كتير سهل، بقدر اي حدا يوصل لك اذا انت بدك يوصل لك عن طريق رقم الواتساب، والاهم بانك انت تكون بيكون عامل جنريتنج للكود تبع الواتساب الخاص فيك. فندى بنقول لك ثانك يو سو ماتش لك ويعطيكي الف عافيه. واكيد رح نتابعك لنتفرج على المحتوى تبعك. ويل دان ويل دان، برافو يا ندى حبيبتي، يسعد صباحك. عن جد يا جماعه موضوع الكود تبع الواتساب من اهم الامور لازم تعملوها، وكتير شغله سهله، لانه زي ما قالت ندى اول ما تفوتوا على الواتساب وتكبسوا على صورتكم اللي هي بتكون تحت السيتنجز بيطلع الاكونت تبعكم، تختاروا اليوزر نيم اللي بدكم اياه، وفي شغله باليوزر نيم انت بتقول انه بدك اياه فور ايفري ون ولا بدك انه الناس تبعت لك واتساب عن طريق الكود. بتكبس هذا الخيار وبتعمل جنريتنج للكود دايركت، فبتلاقي بروفايلك الواتساب صار محطوط عليه your username و your WhatsApp code، فهيك انت البرايفسي عندك مليون بالمية امان 100%. اسمعوا

0: أموال محليا أو دوليا. حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلت توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
5: The Lifestyle Collection من داماك شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
6: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
7: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E&D دائما في أكثر.
8: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
9: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
10: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

هوم اوف فانز من اجمل الكامبينز اللي انتم بتحبوها. والصراحه الكل عم بيقول لي والله هبه متابعه المباريات وعم تعطينا ابديت. ما بعرف, بحس كاس العالم هذا لانه ما شاء الله يعني فتره طويله وعدد فرق خياليه, فما كان عندنا خيار احنا البنات غير انه نتابع ونصير نفهم مين الناس اللي عم تتاهل ومين الناس اللي عم تلعب. فعم بيكون عندنا واحده من اجمل الكامبينز هوم اوف فانز اللي من خلالها بكره ان شاء الله رح نعلن اسم الرابح معنا بتلفزيون 75 انش, بالاضافه اشتراك بتود اللي من خلاله عم بيتم عرض مباريات كأس العالم, ورح تربحوا معنا 4 تيكتس من روكسي سينما سيتي ووك لتستمتعوا بأجواء المباريات مباشرة على أرض الواقع. كيف ممكن تدخلوا معنا بالسحب اللي رح نعلن اسم الرابح فيه بكرة؟ حتبعتوا لنا فانز مع اسمائكم الثنائية على 404 نيكس, رح يطلع معنا 2 من المستمعين على الهواء مباشرة لنعمل لهم تحدي سريع فيما يخص مباريات كأس العالم. أول شخص رح يجاوب على أول سؤال هو اللي رح يدخل معانا دايركت بالسحب. أقولكم هلا عن أغلى تذكرة ولا نيكست؟ لا نيكست, خليهم هم يحذروا. أغلى تذكرة لحضور مباراة بكأس العالم, يا حذركم قد ايه وصل سعرها تقريبا؟ رفلي بالدولار ولا بالدرهم تقولولي؟ لا قولولي بالدولار, بالدولار لأنه أصلا لما بدك تشتري هلا بالدولار تتخيلوا قد ايه المكان مش فظيع على فكرة اللي بدك تقعد فيه السيت, بس هي سعرها هيك.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. افتح حساب

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

والله انتوا قلبكم طيب. قال سألتكم شو هي أغلى سعر تذكرة لنهائي كأس العالم نزلت على يعني الموقع الخاص لشراء التذاكر. المعظم أكثر رقم وصلني على فكرة 2.6 مليون دولار. لا يا حلوين مش 2.6 مليون دولار. هلأ فيه هاي الأسعار موجودة. بس مبارح انتشر فيديو على السوشيال ميديا لشاب عم بعمل هيك زي بتعرفوا اللي بنتسلى هات نشوف إيش فيه تذاكر موجودة. فلقى سعر تذكرة واصل ل 12 مليون دولار. 12 مليون دولار الكاتيجوري كاتيجوري 3 وتحديدا السيت وين موجود. السيت ببلوك 307 رو 22 يعني السطر 22 والسيت رقم 12. فهو حتى عم بيقول الشاب انه ليش حق هالكرسي 12 مليون دولار؟ شو اللي بدي اشوفه الناس التانية ما رح تشوفه؟ لو لدرجة كان عم بيحكي بانه انا حسيت انه الرئيس الامريكي حيكون قاعد جنبي ما في غير هيك. هذا اللي حق التذكرة 12 مليون دولار. ما بنعرف اذا الايام القادمة رح تخبلنا انه حدا اشترى هالتذكرة او لا، لانه الاسعار اللي عم نسمع بانه الناس عم تشتري فيها نهائي كأس العالم عم بتكون خيالية. يعني نيجي على دبي، أنا صار لي فترة عم بقولكم

0: انه ما عم نلاقي مكان افيلبل. يعني انت عم تحاول تحجز للمباريات القادمه ما في شيء افيلبل. موست اوف ذا ريستورانتس والكافيز عم بيكون عندهم مينيمم تشارج. في محلات وصل المينيمم تشارج تبعها ل 500 و600 درهم. فتخيل انت مثلا عائله رايحين تحضروا 5 أو 6 بلس مباريات كاس العالم, كل ما كنتوا اكثر كل ما كانت الفايبس احلى. فانت منهم عم بتقول مثلا بدك تفوت لك ب 3-4-5 آلاف تشردقت لين من الخبر, 3-4-5 آلاف عشان بس تروح تحضر. لا عادي الاشتراك على فكره ب $170 اي ثينك هلا, فبسهوله انت بتقدر تحضرها بالبيت, لم الاشخاص. في اوفرز بتعقد على الباكجز تبعون كاس العالم للاكل والدرينكس والبوب كورنز وهيك, الموضوع ماكسيمم بيخلص معك ب 600-700 درهم. بس الفايبس اللي برا حلوه. ومصممين نسالكم اذا بتعرفوا اي مكان نايس حلو معقول, share the love على 404. خلينا ننتقل بشكل سريع لآخر نتائج مباريات كأس العالم مع ماكدونالدز.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: شو عم بيصير بكأس العالم؟ إنجلترا حسمت تأهلها بعد ما فازت على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-1 ووصلت مشوارها نحو دور 16 بواحدة من أكثر المباريات صراحة مبارح اللي كانت مليانة بالدراما حتى الثواني الأخيرة. بلجيكا قلبت الطاولة على السنغال وفازت 3-2 بعد التمديد. الولايات المتحدة البلد المستضيف قدمت أداء كتير قوي وتفوقت على البوسنة والهرسك بهدفين من غير رد لتحجز مكانها الجديد بدور 16.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال, ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
3: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز. يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان, وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز, حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير, صناع الاستثناء.
4: في موضوع مهم بكلمك فيه.
5: شو مسوي أنا هالمرة؟
4: الموضوع ما يخص فيك, موضوعنا حساب التوفير, ما نربح منه وايد.
5: عندي الحل, دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم, دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة.
6: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم, قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط, المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أعلنت الرئاسة الفنزويلية بالإنابة أو الرئيسة الفنزويلية بالإنابة ديلسي رودريغيز الحدادة لمدة 7 أيام على أرواح ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا البلاد في 24 يونيو الماضي وأسفرا عن مقتل 2300 شخص وإصابة أكثر من 11,000 شخص. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل مما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين، وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ والطائرات المسيرة مباني سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1406 حالات منها 438 وفاة. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا مما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99 إكسترا فايبس برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة إكسترا فايبس.

0: مباريات كأس العالم وهومو فانز. واحد من المستمعين رح يدخل معنا بالسحب على الجائزة اللي بتعقد. بكرة رح يتم إعلان اسم الرابح بتلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بتود وأربع تذاكر لحضور المباريات بروكسي سينماز بسيتي ووك. خلينا نقول صباح الخير للشباب اللي صاروا معنا على الهواء. صباح الخير كريم. صباح الخير ميشيل.
1: صباح الخير.
0: كيفكم شباب؟ شو أخباركم؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: كيف وضعكم بالمباريات؟
1: والله زي الفل. تمام
0: زي الفل. ميشيل اللي بيحكي ولا كريم اللي زي الفل؟
1: كريم.
0: كريم ايوه كريم. اوكي مين عم بتشجعوا كريم؟ مين بتشجع اي فريق؟
1: والله انا بشجع مصر والبرازيل.
0: الله مصر والبرازيل
1: والمغرب طبعا.
0: والمغرب طبعا. ميشيل مين بتشجع؟
2: انا الارجنتين.
0: يا اخي الارجنتين والبرتغال حاسه هذا يعني حاسه هذا كاس العالم في كتير فرق عندها احتمال انها توصل يعني للنهائي. فرنسا لعيبه خطيرين، برتغال ارجنتين هذول عم يلعبوا بقوه، فرق عربيه مصر والمغرب الصراحه عاملين شغل جبار. نتمنى انه اي فريق منهم ان شاء الله يوصل للنهائي.
1: والنشامه طبعا والنشامه على راسنا.
0: النشامه خلاص النشامه يعطيهم الف عافيه. النشامه رجعوا بالسلامه بس كان لنا الشرف بانه وصلوا اتليست لكأس العالم. يا أخي الروح الرياضية تبعتكم كتير حلوة فواضح بأنه إن شاء الله التحدي رح يكون حلو. يلا جاهزين كريم وميشيل؟ رح أسألكم ثلاث أسئلة، أول واحد بجاوب على أول سؤالين صح هو اللي رح يدخل بالسحب دايركت. أوكي
2: أوكي
0: يلا. شو اسم الدور اللي بيجي مباشرة بعد الدور الاثنين وثلاثين؟
1: 16.
0: برافو عليك يا ميشيل. رقم واحد، نقطة الأولى لميشيل. أوكي، أي منتخب يعرف بلقب الأسود الثلاثة؟
1: غانا والسنغال وكوتيفوار.
0: لا هو منتخب واحد.
1: السنغال.
0: لا
2: الكاميرون.
0: لا أعطيكم خيارات.
1: كوتيفوار.
2: العراق.
0: رح أعطيكم خيارات. منتخب يعرف بلقب الأسود الثلاثة، هل هو النمسا، هولندا أو إنجلترا؟
1: إنجلترا.
0: إنجلترا. مين اللي جاوب؟ كريم. برافو عليك، نقطة لإلك. سو نقطة لميشيل نقطة لكريم. مين المنتخب العربي اللي تأهل لدور الـ 32 بكأس العالم 2026 ورح يواجه سويسرا؟
1: مصر.
0: هو لا
2: المغرب.
1: المغرب سوري.
0: لا
1: المغرب.
0: شباب
1: منتخب العربي.
0: منتخب عربي. رح أعطيكم آخر فرصة، أعطيكم خيارات. أوكي جاهزين؟ الأردن أو الجزائر؟
1: الجزائر. الأردن.
0: أوكي الجزائر قال ميشيل. برافو عليك يا ميشيل، ربحت معانا وفتت بالسحب على التأهل. الأردن طلعت خلاص. كريم أنا بعرف يعني ولاءك للنجامة كتير عجبني بس الأردن رجعوا على الأردن الشباب أوريدي.
1: بشجع الأردن.
0: والله إنك رهيب، والله إنك رهيب يا كريم. شكرا كتير لإلك وهارد لك. هارد لك يا كريم وألف مبروك التأهل لميشيل. بكرة إن شاء الله رح نعلن اسم الرابح معانا ببوصة بتلفزيون 75 بوصة بالإضافة لاشتراك بتود و4 تيكتس من روكسي سينماز سيتي ووك.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
3: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
1: موسم واحد، أكشن لا يتوقف. تعود ليلة النزال من UFC إلى أبوظبي في الاتحاد أرينا، والعد التنازلي بدأ بأحد أبرز الأحداث المنتظرة هذا الصيف. في 25 من يوليو يلتقي ماغوميد أنكلايف نجم الوزن الخفيف الثقيل مع المقاتل صاحب الضربات القاضية خليل راوندري جونيور في النزال الرئيسي، ضمن أمسية حافلة بالأكشن والمواجهات المرتقبة التي تترقبها جماهير الرياضات القتالية حول العالم. التذاكر متاحة الآن، احجزوا مقاعدكم عبر ticketmaster.ae.
4: تنطلق وجبة كأس العالم في من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: افتح حسابا جاريا أو حساب توفير مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد إضافي يصل إلى 6.25% سنويا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.
6: العربية 99، الموسيقى أولا.

0: الحمار.
1: ألوان البنات عم تتغير بالصيف، ما تفهموني غلط، ألوان السكن من البرونزاج عم تتغير خلال الصيف، والصراحة عم نحس الموضوع صار أوفر على السوشيال ميديا. إذا ما كانت البنت أو الشاب عامل برونزاج معناها في شي غلط، أنتم مش عايشين الفايبس تبعت الصيف صح. فقلنا لازم نحكي عن هالموضوع مع حدا مختص بهالشي. اليوم بسعدنا بأنه يكون واحد من أشطر صناع المحتوى الطبي على السوشيال ميديا موجود معنا، أخصائي البشرة بشار الحرش. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك.
2: صباح الخير 99 العربية.
1: يعني فاينالي ويمت مو عامل برونزاج، أول شاب مو عامل برونزاج.
2: لا بعمله شوي بس بطريقة صحية.
1: قلنا شو القصة؟ It's a trend هلا، خلاص الكل لازم
2: هو يكون. هو بشكل عام السمر فايبس هي أنه الواحد يكون لونه مختلف ليحس أنه هو خلاص يعني فات بالصيف وأجواء الصيف. فالفكرة الأساسية من التان والبرونزاج بشكل عام انه تغيير اللون من اللون اللي هو بيكون باهت بالشتاء، لنقول الاشخاص هيك بتحب تحس بهذا اللون التاند المختلف
1: وبيعطي هيك كانه البشر اكزاكت جلو.
2: في ناس بتقلك مثلا والله انا بخفي مشاكل بشرتي بالتان، يعني لما حاول مثلا اعمل تان لما اتسمر تروح الحبوب اللي ببشرتي. فهون النقاط هلا حنوضحها كلها. بالنسبه للتان هذا الشيء، يعني اذا بتحكي لاي طبيب جلديه او اي اخصائي جلديه بيقول لك طبعا الموضوع خطا. ليش؟ لانه هو التان بشكل عام شو فكرته؟ هو مو فكرته فقط اسمرار البشره والله لاعطاء والله منظر جميل او لون. الفكره من التان بشكل عام هو رد فعل دفاعي من البشره، من الجلد تمام نفسه، لحتى يدافع عن البشره من تعرضها للشمس وخاصه الاشعه فوق البنفسجيه. فهو رد فعل مناعي، رد فعل دفاعي من الجسم، بيعطي صباغ الميلانين يلي هو بيعطيه بالبشره وبالجسم، فبيطلع على الجلد لون اسمر اللي هو هو الميلانين. فهو يعني رد فعل دفاعي، ما له هو والله فقط انه اللون هو هيك بيتغير، لا هو رد فعل دفاعي. يعني انت تخيلي كل ما بيعمل الشخص تاني بيكون في رد فعل دفاعي بالجسم.
1: يعني كل ما الواحد طول بالشمس، لانه هلا يعني انت اقعد مع ناس عمرهم 10 سنين بدنا نعمل تان، هذا هو بيكون. فانت كل ما طولت بالشمس كل ما عم تجبر جسمك يدافع عن حاله
2: يفرز اكثر صباغ الميلانين. فشو بيصير؟ اللي بتسمر بشكل اوفر وساعات طويله اكثر من ساعه خاصه او اكثر من 30 او 40 دقيقه ببلش الجسم خاصه للبشره الفاتحه مو بس يفرز ميلانين، ببلش الجسم يفرز التهابات، تصير التهابات وحروق. فهي الالتهابات بتنتج عن شو؟ الحروق اللي بتصير، لانه الجسم ببطل قادر على حمايه الجلد بافراز صباغ الميلانين. فبيعجز، بصير شو؟ بصير الوجه احمر، بصير الجسم احمر،
1: وغير التقشير عجز. اللي بعدين
2: تمام، هذا التقشير هو نتيجه الالتهابات اللي بتصير ما بعد التان. اذا الواحد طول او كان غير مناسب لإله فبصير التهابات مره على مره. شو بتحسي؟ بصير الجلد بيفقد قوته، فبتلاقي الجلد بيكمش.
1: صح، بنلاقي مكرمش.
2: شو السبب؟ السبب هون بسبب اشعه اليو في اي اللي هي بتكون عم تدمر الكولاجين الداخلي بالجسم بالجلد، فبصير في طبقات هيك بتلاقيها خطوط ونمش، بتلاقيه نمش اسود هيك غامق جدا، وبيكون مع تجاعيد خاصه الاشخاص اللي بتتعرض بشكل اوفر كثير بدون واقي شمسي، بدون حمايه وبالذروه تمام، بيصير عندهم هذا. اذا بتلاحظي هون الرقبه كلها نمش نمش ولون غامق بني غامق جدا.
1: بما انك عم تحكي بشار عن النمش، هل النمش اللي بيكون على الوجه لانه كمان مرقت من الايام اتس ترند وهلا في ميك اب اصلا للنمش، هو يعتبر جزء من التصبغات ولا هي طبيعه السكن هيك؟
2: تمام، هلا في له جزئين. النمش ليس تصبغات 100%، وليس كمان شيء عادي، لانه هو شيء ممكن يكون وراثي تمام. فهذا الشيء الوراثي كلون او كنمش امتى بيصير تصبغات؟ لما بيصير زياده بلونه تمام. يعني شخص عنده تصبغات، عندك تصبغات بشكل خفيف، رح تتعرضي للشمس بشكل متكرر وعملتي تان بشكل متكرر بوقت خطا او تعرض للشمس بدون واقي شمسي، حيصير النمش اللي عندك اللي هو وراثي طبيعي حيصير تصبغات وكلف متصبغه، حتنتشر لانه صباغ الميلانين ما بيوقف بمكان، بينتشر بسهوله،
1: فبصير تصبغات. لها حل
2: طبعا بتتخفف، مثلا استخدام الفيتامين سي صباحا بيمنع اللون النمش بانه يصير داكن أكثر، يسبب لأنه بيحمي الجسم من التأكسد أو الجلد من التأكسد اللي بيصير. أي شيء تأكسد يعني شحوب أكثر، تأكسد ممكن يصير من الملوثات، الطقس اللي فيه تلوث، ممكن يصير من الشمس، أشعة الشمس، ممكن يصير من التوتر، الاكتئاب، أخذ الأدوية الغلط، هي الأشياء كلها تأكسد بتأثر. فلهيك الأشخاص بتلاقي مو بس اللي بتعرض للشمس بصير في عنده تصبغات، ممكن ممكن التلوث، ممكن الأكل الخطأ، ممكن شرب الكحول بشكل خاطئ كمان أو شرب الكحول والأشياء اللي فيها ضرر على الجسم. تمام.
1: طيب بشار رح أحكي لك أنا قصة واقعية لأن الناس تحب هاي التجارب. بما أنه ترند التان طالع كتير يعني، فبتذكر بنتي اللي عمرها 12 سنة من شي تقريبا 3 أسابيع حكت معي المفروض أنه صحباتها جايين يسبحوا عندها. الهدف هو التان.
2: تمام.
1: فبتقول لي ماما خلص it's too late ما رح نقدر نطلع نسبح. كانت الساعة 3 الظهر، احنا عم نحكي 3 الظهر بدبي يعني درجة الحرارة تقريبا 46-47.
2: تمام. انت قلتي شغلي هلأ، قلتي درجة الحرارة، بس كم لي حقلك
1: رح اقول لك ليه. فبتقول لي ما رح يزبط نطلع هلأ نسبح نعمل تان. بقولها ليه؟ بتقول لي بتعرفي قد ايه اليو في هلأ؟ فبقولها انا مش فاهمة اشي من الموضوع.
2: 3 أو 4.
1: Thank you so much.
2: حتقول لك ما عاد ينفع للتان.
1: إيه ممكن تشرح لنا هالنقطة؟
2: تمام.
1: يعني هو في يو في معين؟
2: سؤال كثير حلو.
1: أوكي.
2: شوفي بالنسبة لليو في أنا حاكي عنه وعامل فيديو خاص بهذا الموضوع. قلت لهم إن شاء الله بتطلعوا لبرا بيكون في برد برد برد وبيكون في مطر خفيفة أو البرد لنقوله غيوم، ما بيعني إنه ما في ضرر من أشعة الشمس. أشعة الشمس والتان لو في غيم بتاخدي، لو في غيم ممكن تعملي تان. شلون؟ لأنه أنت بتعتمدي على اليو في إندكس. يو في إندكس اللي هو مستوى الأشعة فوق البنفسجية. فأنت على موبايلك هلأ بتفتحي الطقس بتشوفي اليو في إندكس. هذا الشيء اللي عملته بنتك. ففتحت شافت اليو في إندكس لليوم الساعة 3 شافت أنه هو 4 بيعمل تان وبيعمل ممكن حروق فحسب البشرة، ولكن هي لأنه بتعمل تان من قبل أكيد.
1: لا والله مش أكيد، هو هلأ فتت بالترند هذا الصيف
2: من... فما عاد تأثر فيها هاي المستوى. فأنت التان يعتمد أو التصبغات بشكل عام وتضرر أشعة الشمس يعتمد على مستوى الأشعة فوق البنفسجية وليس درجة الحرارة. فأنت تيلي درجة الحرارة بتكون
1: كذا إنو...
2: ما دخل درجة الحرارة شيء، لأنه بتتأثر بعوامل معينة ممكن رطوبة تأثر. تمام.
1: أوكي.
2: ولكن اليو في اندكس اللي هي ممكن تلاقيها بمناطق فيها شوية برودة أو هواء يوم بارد، ولكن اليو في تطلعي تحترقي. ما بتلاقي شي يوم مثلا طلعتي الجو هيك مغيم بس ما في شمس بس تحسي الوهج قوي.
1: صح. صح. صح.
2: هذا الوهج والهي الأشعة هي هي اليو في. فنحن
1: أكبر دليل يعني سوري بشار بس عم بحكي إنه هلأ ذكرت الناس اللي بتطلع بتعمل سكينج بالتلج وهيك بتلاقيهم بياخدوا
2: أي لأنه بيعكس
1: تان حلو أو حروق كتير كبيرة. طيب اليوم هلأ الناس اللي عم تسمعنا إنه يعني خلاص هلأ بسكرت الدنيا بوجهنا ما في لا برونزاج ولا تان، دفنت لي في طريقة صح لا الواحد يعمل برونزاج؟
2: شوفي في صح للشيء الغلط، يعني في جزء صح بسيط من الشيء الغلط، بس ما بقول لك أنا التان صحي 100% مستحيل. هذا بكون أنا عم أحكي شيء غلط 100% علميا. التان هو جزء من تعريض البشرة لخطر أشعة فوق البنفسجية اللي بتسبب تصبغات، لكن كيف بنعمل بيعمل تان الشخص بأقل الأضرار اللي نحنا ممكن تصير؟ أولا أخ أكبر خطأ بيكون اللي هو التعرض بالذروة. شو يعني الذروة؟ الذروة اللي نحنا بس نفتح الموبايل منشوف الذروة أوقات بالصيف بتكون 12 يو في. هذا حارق وبسبب بيؤدي لسرطانات الجلد. تخيلي لهالدرجة مع التعرض.
1: هاي شغلة كتير مهمة. اليو في إندكس لازم نشيك قبل ما نطلع.
2: إذا كان مثلا فوق 5 تمام وعم نعمل تان هون ببلش الحروق الزيادة على البشرة بالتعرض أكثر من 60 دقيقة للشمس بشكل مباشر أو 30 دقيقة. تخيلي فنحن الأشخاص شو بتعمل؟ تستنى في منهم لتصير بالذروة أو تصير الساعة 12 واحدة تنتين وبينزلوا بيعملوا تان. هذا أكبر خطأ عم لك. بصير اللون أصلا أسود إذا بتلاحظي أشخاص
1: ما بيعود
2: التان تبعهم أسود
1: فريش.
2: من كتر الجلد ما بصير فيه بهتان وقلت قوة الجسم على الدفاع عن الجلد، بصير في عندك صباغ ملانين عالي جدا فبصير داكن. فهي أول نصيحة، تعرض الشمس بيكون إذا فائدتها بدنا نعمل تان خفيف يكون لما اليوفي يكون خفيف على الأقل يكون الساعة 4-5 هدول الأوقات أو الساعة مثلا 8-9 صباحا 10 ماكسيموم. هي عم قلك أشياء يعني الصح من الغلط
1: اللي هو إحنا
2: الخفيف
1: يعني بنرجع بنذكر إنه بشار عم بيقول إنه البرونزاج غلط بس
2: تماماً.
1: بدك تقلل أقل آثار سلبية على جسمك.
2: الناس اللي هن أوريدي ما حيقتنعوا إنه هذا خطأ.
1: طيب بالنسبة لإنه لا ما منحط صن بلوك عشان ناخد برونزاج أكتر، شو رأيك بالموضوع؟
2: إنه نحط صن بلوك لا يعني نحنا ما نسمر من الشمس. الصن بلوك بشكل عام بيحمي من الحروق. تمام.
1: أوكي.
2: لانه انت في فكره غلط عند الناس انه الصن بلوك اذا انت بتتعرضي للشمس بيحمي تماما من الشمس بيحمي من اشعه تماما. لا، هو بيخفف من ضرر الشمس او الاشعه فوق البنفسجيه على بشرتك من الحروق. ما في شيء بيحميك من الشمس 100% الا عدم التعرض منها فقط.
1: أوكي.
2: ما في كريم، يعني شو هالكريم اللي حيحمي من اشعه شمس اشعه قويه؟
1: واو هاي نقطة كتير مهمة
2: تماماً.
1: على فكرة
2: فأي واقي شمس مستحيل يحمي 100% والله ويعطيكي حماية تامة بيخفف من الأضرار وبيمنع اللي هو التماس التام مع البشرة للأشعة فوق البنفسجية فبيخفف من الحروق وتصباغ الميلانين. أما مثلا إذا بيحطوه بيعملوا تان حيسمروا بنفس الوقت لأنه هو عم ياخدوا هنن أشعة فوق البنفسجية. على الأقل يحطوا واقي شمسي خفيف يستخدموه مثل ما قلت لك ما يتعرضوا.
1: خفيف شو قصدك؟ قد ايه نسبة حمايته؟
2: يعني
1: 50 50 50 50.
2: ايه واهم شيء اهم شيء اهم شيء ما يتعرضوا وقت الذروة ووقت بدهم يعملوا تان كل شوي بدهم ينزلوا على السويمينج
1: بول.
2: لازم الترطيب الهايدريشن. انت ما بتتخيلي قديش بالاشخاص اللي بيعملوا تان خاصه بالصيف هون مثلا الرطوبه والحر العالي فبيعرقوا كثير فقديش بيخسروا مينرالز ومعادن معادن وفيتامينات من الجسم بس من خلال التعرق. فلازم يعوضوا بالالكترولايتس اللي هي المياه
1: اللي بيشربوها اوكي
2: الدرينكس ويعوضوا بالمياه يشربوا مي وينزلوا على المي.
1: طيب يا الله بشار في كتير اشياء انت عم تحكيها فانا حاسه ان بدي نطلع موضوع تاني لا بس بنحكي عنها نيكست. بس في شغله كتير مهمه البرودكتس تبعت البرونزاج يعني بتلاقي الناس عم تتفنن لا خذوا هاد اعملوا هيك سووا هيك هذا بيعطي لمعه هذا البرودكتس انت مع او ضد استخدامها رقم واحد ولو استخدموها الناس الصن بلوك بيكون قبلها ولا بعدها؟
2: حلو. بالنسبة للزيوت اللي هي بتستخدم للتان بشكل عام الناس صارت عندها فكرة انه بدي الزيت اللي بيخليني اسمر يصير لوني كذا او الذهبي مثلا اللون الذهبي. الفكرة اول شيء الاكبر غلط انه استخدم زيوت طبيعية لانه بتسبب حروق عالية انه هي هيفي هيفي ويت تمام هي هيفي
1: وهي بيعملوها سيلينج بوينت الناس تمام. احنا زيوتنا طبيعيه
2: بس هم بيخففوها
1: اوكي
2: اما تحطي زيت تاخديه زيت جوز هند ولا زيت بيعمل حروق عاليه مع حساسيه لانه هو بسد المسامات فالجلد بده يتنفس بدك تعرقي بدك يصير فبيطلع العرق مع الزيوت هي بصير حساسيه 100% هي شغله. شغله ثانيه استخدام التانينج اويل لازم يكون على الجسم ولكن يكون معه ترطيب. في ناس بتحط هذا الزيت يعني بتصير بتعمل فراينج يعني بصيروا بيقلوا حالهم بالشمس. هي الفكرة مو انه تقلي حالك بالشمس فكرة انه تحطي الزيت لانه بيعرض او بيخلي الجسم يمتص ايوة وياخد اللون بشكل اسرع وبس بينزلوا على المي لحتى يشيلوا هذا الزيت ما يخلوه على الجسم. انا عم اعطي نصائح هلأ ولكن هي نصائح لاشياء فعلا غلط بس هي عم اعطي نصائح لحتى الناس تصحح هالاشياء لانه هي ممكن بدهم يعملوا تان ولكن الافضل يعملوه بشكل صح قدر الامكان.
1: طيب اخر سؤال لانه ما بقي معانا وقت. سو انت فعليا قلت بانه البرونزاج غلط 100% بدكم تعملوه. عم نحكي عن اكثر الامور اللي ممكن تقلل الامور السلبيه
2: تمام.
1: قلت عن شغله كتير مهمه البرونزاج مع الترطيب. عندنا معلومه خاطئه بانه انا اذا حطيت كريم مرطب الجلد رح يلقط لون مش حلو فكيف ممكن الناس تستخدم زيت البرونزاج مع كريم الترطيب الصح اللي انت عم تحكي عنه؟
2: تمام. انت قلت لي هل اول شيء بنستخدم الزيت ولا الواقي الشمسي؟ طبعا الزيت اول اذا بنستخدمه تمام بعدين الواقي الشمسي
1: أوكي.
2: لانه ما حنستفيد شيء حطينا الواقي الشمسي وبعدين حطينا الزيت راح الحمايه. شيء ثاني بالنسبه للكريم الترطيب. كريم الترطيب هو ليعطي توازن بدرجة حرارة الجسم أكثر ما هو ليعطي حماية ولا يعطي أي شيء. فكريم الترطيب هو ليعطي توازن بدرجة الحرارة يعطي توازن للجلد لحتى ما يصير في جفاف وما يفقد كمية كبيرة من الماء.
1: والوقت الصح لإضافته أمتى بتكون؟
2: نفس الوقت اللي هو عم يبدل فيه الشخص ينزل على
1: البول وبعدين يرجع أوكي. يعني بتمنى أنه نكون غطينا أهم النقاط الصراحة الموضوع لأنه كتير صار منتشر.
2: أهم شيء الذروة أهم شيء الذروة يبتعدوا عن الحروق. الفكرة اللي هي مثلا نقعد بالشمس أكثر غلط لسه اللي هو بيقعدوا 3 ساعات يعني ما نخلي في فكرة مثلا يعني كمان حأعطي نصيحة على شيء غلط ولكن نصيحة مهمة. التاني اللي بيكون موزع على أجزاء من الأيام أحسن من التاني اللي شخص بيطلع يوم واحد بالأسبوع بيعمل 3 ساعات وبيقعد بالشمس
1: أوكي.
2: تعرض بسيط
1: وزعه.
2: شوفي تعرض بسيط وما يكون بالذروة يكون من الساعة مثلا 8 للعشرة صباحا أو 4 للخمسة تمام. 2 يكون مع هايدريشن عالي تمام يكون كمان ينزل ويطلع الهية واللي يكون مع حماية واقي شمسي. وثانيا والأخيرة وأنا بنصح أنه البشرة الوجه ما تتعرض للشمس لو بده يعمل تان لا لأنه هي أكثر حساسية من أي جلد بالجسم وبيتعرض للتصبغ بشكل أسرع وعليه جهد أوريدي كل يوم عم يتعرض للشمس هو مو مغطى مثل باقي الجسم. ف الأفضل تغطية الوجه.
1: يعني بتخيل إنه غطينا لكم موضوع البرونزاج from A to Z، ما بقى تقولوا ما حكينا بالموضوع، ما حرمكم بشار من شيء، بس قللنا الأضرار السلبية قد ما بنقدر. بشار thank you so much لإلك.
2: شكرا لإلك.
1: يعني أنا شخصيا بتابعك على السوشيال ميديا، فهلا بعد شوي رح نعمل تاج أكيد لصفحتك عنا على الإنستغرام لما بننزل الستوريز، لازم تتابعوا عشان تعرفوا نصائح مهمة جدا لبشرتكم. وعن جد البشرة دائما بنقول هي الأساس

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: أطلق وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم. كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القادم منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 وحتى الآن يتجاوز حاجز تريليوني دولار. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بعدما استهدف الطائرة مسيرة وصواريخ مبان سكنية في هجوم وصفته روسيا بأنه رد على هجمات استهدفت بنيتها التحتية المدنية في الآونة الأخيرة. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. لقي 59 شخصا حتفهم في فيضانات شهدتها ساحل العاج منذ منتصف مايو وبدء موسم الأمطار الغزير جدا هذا العام، وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: لا تزعل، أنا أمزح، شوق بالقلب.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: بريس وان بليز.
2: انا طالع على فلورزي.
1: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
2: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
3: ويلكم تو ذا فيوتشر.
1: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: هالصيف خطت الأردن للمرة الأولى طريقها في تاريخها إلى أرض البطولة. أمي حاولت وتعثرت لعقود، وصلت أخيراً لأكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول عم بتخوض تجربة الظهور الأول هالعام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة، سلسلة جزر بركانية بغرب أفريقيا، وجمهورية بآسيا الوسطى. الميدان ما كان بهالاتساع من قبل، شعوب بأكملها ذوقت هاللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة ولكنها وصلت أخيرا.
3: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، أنفقوا 200 درهم أو أكثر في أي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالإضافة إلى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار أيام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشاً مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: سانكتون بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لعام 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031 خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، وكرم سموها الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتهم في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. أطلقت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد المكتوم العالمية مبادرة جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية وتستهدف أكثر من 500 ألف مستفيد في 6 دول أفريقية وهي موريتانيا، نيجيريا، وليستو، وزامبيا، ونامبيا، وأنغولا. شنت القوات الروسية هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف اليوم مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بعدما استهدفت طائرات مسيرة وصواريخ مباني سكنية في هجوم وصفته روسيا بأنه رد على هجمات استهدفت بنيتها التحتية المدنية في الآونة الأخيرة. يواصل أكثر من 4000 منقذ ومسعف أجنبي عملهم في المناطق المتضررة من الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا، فيما تجاوز حجم المساعدات الإنسانية الدولية التي وصلت إلى البلاد 7000 طن. ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في الكونغو إلى 1406 حالات منها 438 وفاة. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. لقي 59 شخصا حتفهم في فيضانات تشهدها ساحل العاج منذ منتصف مايو وبدء موسم الأمطار الغزير جدا هذا العام وفق ما أعلن المتحدث باسم الحكومة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
0: إنرجي.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
4: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
5: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في الثاني من يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: أطلقت وزارة المالية الخطة الاستراتيجية للأعوام 2027-2029 والتي تمثل محطة مهمة في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي لدولة الإمارات. تستند الخطة إلى رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستدامة والمرونة المالية وتحقيق الريادة العالمية في الأداء المالي الحكومي.
2: قرار طبعا يلزم منصات التواصل الاجتماعي بفرض قيود حد أدنى لعمر مستخدم منصة التواصل الاجتماعي ما يكون أقل عن 15 سنة.
3: يسر بلدية دبي إطلاق أول تحدي عالمي لتصميم الحدائق بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وندعو المصممين والمخططين الحضريين والطلبة والباحثين وكذلك الشركات الناشئة إلى إعادة تصور حديقة الصفا 2 بأفكار مبتكرة تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا وقابلية التنفيذ.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأخبار، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وكرم سموه الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. بحث معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية مع كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الأرجنتين الصديقة سبل ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام. جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الأرجنتين لمعالي الدكتور ثاني الزيودي ضمن أيام التجارة الإماراتية. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول إفريقية هي موريتانيا، نيجيريا، مملكة ليسوتو، زامبيا، ناميبيا وأنغولا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هدف اتفاق الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا على أنه لا تراجع عن حصر السلاح. هزت هجمات روسية بالصواريخ والطائرات المسيرة كييف في وقت مبكر من صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين، بعدما حذر الرئيس فلوديمير زيلنسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم ضخم. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانها، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: من 3 حتى 5 يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio. استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فاستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فاستيفال سيتي مول.
2: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صمت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أحييكم من جديد في هذا الموجز الإخباري. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وكرم سموها الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. احتفلت وزارة المالية بالإطلاق الناجح والإدراج الرسمي لأول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد في دولة الإمارات، معلنة استكمال أول إصدار سيادي في الصكوك صمم خصيصا للمستثمرين الأفراد وانطلاق تداوله في السوق الثانوية. وسجل الطرح الأول إقبالا استثنائيا تجاوز التوقعات الرسمية، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 445 مليون درهم. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول أفريقية هي موريتانيا ونيجيريا وليسوتو وزامبيا وناميبيا وأنغولا. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هدف اتفاق الإطار واضح وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا على أنه لا تراجع عن حصر السلاح. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم. تأتي هذه الحرائق بعد أيام قليلة من موجة حر غير مسبوقة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. انرجي مع ياسمين.

مساء الخير لكل مستمعي إذاعة العربية 99. معكم أنا ياسمين، رح كون معكم للساعة 2 لغاية الساعة 5، وأكيد رح يكون عنا اليوم مفاجآت جدا حلوة. لأي حدا حابب يشارك مسابقة بالساعة 2 رح تكون تايدي ثينج، أما بالساعة 3 رح تكون هوم أوف فانز مع ماك جيتينجانز فان زون ريم مول، شخص رح يربح 4 تذاكر. وبالساعة 2 رح تكون تايدي ثينج، المسابقة يلي الكل يعني أجمع على حبها، الشركة يلي حتجي على بيتكم تختاروا الغرفة اللي بتناسبكم وحتعيد ترتيب الغرفة، مثلا إن كان خزن مطبخ أو غرف النوم، اللي هو حيجوا يجيبوا الأورغنايزرز وحيجوا يعيدوا ترتيب الغرفة from A to Z لمدة 5 ساعات. هلأ نحن خلال الأسبوع كله كنا عم نربح لمدة 5 ساعات، الشركة حتجي على منزلكم، بس بكرة الشخص اللي حيربح حيربح لمدة 9 ساعات. أنتم متخيلين حيربح لمدة 9 ساعات إنه يترتب بيته؟ والله جائزة ولا أحلى، بس بالساعة الثانية. أما بالساعة الأولى فمكملين أكيد مع بعض، اسمعوني بموضوع جدا مميز باللينك اللي جاي.

ناس بيحبوا يعيشوا أجواء المرض رغم أنهم بيكونوا بكامل الصحة، يعني هدول الناس يلي بيتمارضوا بتقلهم كيفكن شو أخباركن؟ والله راسي يا لطيف، امبارح معدتي ما بعرف شو، اليوم رجلي، بكرة رقبتي، بعده ما بعرف شو. ما ممكن يقولوا كلمة الحمد لله، مع أنه في ناس كتير بتتمنى تكون عايشة بالنعم اللي هم فيها. فمستحيل هدول العالم، في عالم تعتقد أنه هنين مثلا عم بيحموا حالهم من العين، أو إذا قالوا أنه هم مناح ممكن أنت هيك تقولي والله هذا منيح. لا، هن بحبوا يعيشوا دور المرض، أو في ناس بتحب تعيش هالدور بس لتتمسكن، يعني لحتى الناس تضل عايشة معها دور الشفقة انه هي مسكين هذا، هم هيك بيفكروا، بس ما بيعرفوا انه بالأخير الناس حتمل منهم. انا والله بعرف ناس اذا راحوا عند الطبيب وقالهم الطبيب انتوا بصحتكم وما فيكم شي، بيقولوا هي هذا الدكتور رحت لعنده ودفعت هداك المبلغ وشو قال؟ ما معي شي. والله في هيك ناس، والله في هيك ناس. فأنتوا يعني هدول الناس اللي عايشين معكم، أكيد كل شخص فينا في عنده هذا الشخص بحياته يلي بيضل بتمارض، هو نوع من أنواع الكذب النفسي اللي صار ما بيعرف يطلع منه وتعود عليه، هو نوع من أنواع العادة، هو نوع خايف من العين، في كتير أسباب. يعني شو الفكرة إذا أنت قلت الحمد لله منيح؟ عادي، وحتى لو راسك كان عم يوجعك مبارح أنت اليوم منيح، قول الحمد لله أنا منيح. مش معقول أنت تضل عم تشتكي وتتذمر. هلأ ممكن الناس يوقفوا معك مرة مرتين، بس بالأخير الناس بتمل فعلا. يعني الناس ما بتحب الشخص اللي بيضل عم بيشتكي. الناس لأن كل حدا فيه يعني فيه هم بكفي، مستحيل ما حدا يكون عنده هم بكفي. فالناس بدايك طاقة إيجابية، حديث حلو، قصة ممتعة، يعني أي شيء ما عم لكم مثله. أوكي الواحد ممكن يشتكي مرة مرتين، بس مش كل مرة بتشوفوه هو مريض، مستحيل يعني. فخبروني عن هدول الناس بحياتكم يلي بيضلوا بيشتكوا. وطبعا من عدا الناس اللي بتأخروا على الشغل، ليه؟ والله ما نمت الليل معتي، والله ما بعرف شو، دائما عندهم أسباب ليتأخروا عن الشغل بمرض غريب بيخترعوا، أو حتى ممكن يخترعوا مرض بأهلهم. يقلك مثلا والله والدي كان بالمشفى، والله أمي كانت مريضة، ما بعرف شو. يعني على فكرة يعني أول شيء يعني حرام تفولوا على حدا من العائلة. تاني شيء والله هيك الواحد لما بيقول الحمد لله صحتنا منيحة، الحمد لله نحن بخير، والله بتشوفوا الأشياء الحلوة بتجي قدامكم. فأنتوا خبروني عن هدول الناس، في عندكم هدول الناس اللي راسي، بطني، عيني، رجلي، ما بعرف شو، بيضلوا بينقوا؟ خبروني على 404 أو على ARM Play لحتى خبركم عن دراسة بهالموضوع.

0: آلة الطقس برعاية العربية للطيران.
1: بالانتقال لدرجات الحرارة بإمارتي دبي والشارقة، الصغرى 31 درجة مئوية، أما الكبرى 36 درجة مئوية.
2: روما أصبحت أقرب مع العربية للطيران. احجز حتى 28 يونيو عبر موقعنا الإلكتروني واحصل على خصم 20% على رحلاتنا من الشارقة إلى روما عند استخدام الرمز الترويجي روم 20. تبدأ الرحلات اعتبارا من 11 يوليو، تطبق الشروط والأحكام.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
4: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
5: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

انتو بتعرفوا ليه عم سمعكم رامي صبري؟ يوم السبت، هذا السبت هلأ بعد يومين يعني 4 الشهر، رح كون معكم بأبوظبي لتقديم حفل بهاء سلطان ورامي صبري. الحفلة كانت سولد أوت بعد 5 ساعات بالضبط ما شاء الله. وفي حفلة تانية يوم 5 الشهر كمان بسبيس 42 أرينا أبوظبي لرامي صبري فقط، بس يوم السبت حيكون رامي صبري وبهاء سلطان أكيد إن شاء الله. فأي حدا رايح so excited to see you، وأكيد الحفلة إن شاء الله حتكون كتير حلوة، وأنا كتير محمسة لتقديم الحفل فنانين كتير أنا بحبهم. المهم كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي بيتمارضوا. كل شخص فينا في عنده شخص يعني هيك بيعرفوا ناس بينقوا بموضوع المرض، راسي، إجري، عيني، رقبتي، ظهري، هيك بيضلوا بيتمارضوا لو هم مناح بيتمارضوا. طبعا أنا ما عم بحكي عن الناس الفعلا مريضين، الناس الفعلا مريضين فعلا الله يشفيهم، بس عم بحكي عن الناس اللي بيشتكوا من شيء مش موجود، هو خوفا من العين، هو شيء تعودوا عليه. ممكن على فكرة أحيانا تكون وراثة، والله ما عم بمزح، لأن في ناس مثلا بيشوفوا أهاليهم بيضلوا هيك فبيصيروا هم هيك. والله في ناس مثلا الام بتلاقيها بتضل بتشتكي وهيك فبصير ابنها هيك، حتى لو ابنها ما اشتكى بتقول له ابني روح فحص حالك ما يكون معك هالمرض ولا هال، وبيعيشوا اجواء دراما للماكسيموم، وبيكون هي وابنها ما فيهم شيء. يعني في كتير هيك قصص. المهم خلينا نقرا بعض الرسائل. في صبيه من دون اسم بعتي، زوجي شو بنق مستحيل ملك النق، يعني هي شكلها حرام مسكينه عم بتعاني مع زوجها. في كمان صبية، عندي صاحب إذا ما قال باليوم 3 مرات حاسس حالي تعبان بحس يومه مو مكتمل. مرة راح يعمل فحوصات الدكتور قال له أنت سليم، والله زعل. فرح بتقول خالتي عندها موهبة غريبة، بتفوت أي عزيمة بصحة ممتازة، بعد أول نص ساعة بتتذكر كل أمراضها من سنة 2002 وبترجع بتتذكرهم بعد العزيمة. لينا بتقول في ناس إذا عطست قدامهم عطسة وحدة بيقنعوك إنه عندك 4 أمراض وضروري تحجز MRI اليوم قبل بكرة. أقسم بالله صح صح صح كتير صح. كريم بيقول رفيقي إذا سألته كيفك وما اشتكى من شيء بعرف فورا إنه هو أكيد زعلان مني، إنه إذا هو ما اشتكى من مرض معناته هو زعلان مني. يا الله. نور، أمي عندها تشخيص جاهز لأي شيء، صداع من الموبايل، تعب من السهر، توتر أكيد عين، يعني ما في أنه أنا فعلا أكون مريضة، لا لازم يكون في سبب تاني يعني. جاد بيقول بعرف شخص كل يوم عنده مرض جديد لدرجة صرنا ناطرين الأبديت الحالة الصحية تبعه أكثر من النشرة الجوية. الله يعينكم، والله هدول الناس متعبين. أما خليني كمل بعض الرسائل. مايا، عندي وحدة بالشغل إذا مرت 24 ساعة بدون ما تحكي عن تحليل أو دكتور منحس في شي غلط بحياتها. سامر بيقول صاحبي حافظ أسماء الأدوية أكثر من أسماء أصحابنا وكل جلسة عنده صيدلية متنقلة. بقى أنا لسه هدول يعني في ناس بتعرفوا هدول اللي بشخصوا بيكون زوجها دكتور فهي بتصير هي اللي بتشخص، يعني انه انت على فكره انت زوجك الدكتور، انت مانك دكتوره، انت ليش عم تشخصي؟ بتقول لك ايه من الخبره، يعني انا طول نهار بشوفه صار عندي خبره. يا الله هدول، هذا موضوع لحاله، هذا موضوع اخر لحاله. مكملين اكيد برسائلكم على 404 على الاي ار ام بلاي. لا اي حدا حابب كمان يشارك بالموضوع بعتولي على 404.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: خلونا ننتقل لأخبار آخر ثلاث مباريات من كأس العالم. إنجلترا والكونغو 2-1 لإنجلترا. إنجلترا كملت مشوارها بعد مباراة مو سهلة أبدا. الكونغو ضغطت وخلت المباراة متوترة, بس خبرة اللاعبين بإنجلترا فرقت بالنهاية, والحارس كمان كان حاضر بلقطات مهمة ومنع المباراة تنقلب. أما بلجيكا والسنغال فكان 3-2 لبلجيكا. هاي كانت مباراة فعلا نار, 5 أهداف وإيقاع سريع. بلجيكا اعتمدت على قوة الهجوم واللمسة الأخيرة, والسنغال رغم الخسارة كانت قريبة ترجع بالمباراة. نجم المباراة كان من لاعبي بلجيكا لأنه صنع الفارق بالهجوم. أما أمريكا والبوسنة كان أمريكا 2-0. أمريكا لعبت بهدوء وتنظيم, سيطرت على المباراة من غير استعجال. الحارس طلع بشباك نظيفة والدفاع كان مركز. الفوز أعطاهم دفعة قوية قبل مواجهة بلجيكا بالدور اللي جاي.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على 1 من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: في أول مباراة نهائية سنة 1930 اختلف الفريقين حوالين الكرة اللي هيستخدموها. الأرجنتين حبت تلعب بالكرة بتاعتها, وأورجواي حبت كمان تلعب بالكرة بتاعتها. فهنا الحكم قرر ان هو كل فريق يلعب شوط بالكرة بتاعته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1, وبعدين في الشوط الثاني بدأت أورجواي بكرة بتاعتها وسجلت أورجواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية, نفس الملعب وكاس واحد, ولكن كرتين مختلفتين.
3: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط, المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو, تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
4: وجهة الجماهير مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي, احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

باللينك اللي فات كنا عم نحكي عن موضوع الناس اللي بيتمرضوا وين ما راحوا، ظهري عم يوجعني، راسي عم يوجعني، رقبتي، عيني، رجلي، مهم يتمرضوا يشتكوا حتى لو ما فيهم شيء، مهم يعيشوا دور انهم مريضين وتعبانين. هو خوف من العين، هو شيء تعودوا عليه، حتى اذا راحوا عن طبيب وقالهم انتم مناح لا ما بيرضوا، يعني يكون هذا الدكتور هو الغلط، هم الصح انهم لازم يتمرضوا. بس انا اليوم جبت لكم دراسة على الموضوع. الدراسة بتقول انه التمارض او الشكوى المستمرة ممكن ينتقل هالشي داخل العيلة، مو لانه مرض وراثي بالجينات بس لانه سلوك مكتسب. يعني الطفل اللي بيكبر ببيت بيسمع فيه كل يوم مثلا الام او الاب بيقولوا انا تعبان، ظهري، راسي، معدتي، ممكن يتعلم بدون ما يحس انه هاي الطريقة الطبيعية للتعامل مع اي تعب. يعني باختصار نحن احيانا ما منورس اولادنا شكلنا فقط، منورسهم كمان طريقة خوفنا، قلقنا، وحتى طريقة شكوانا. فإذا كان عندك وجع صغير بالبيت يعني ما في داعي يتحول لحالة طوارئ أو لحالة هستيريا، عادي ممكن راسك وجعك تاخد حبتين دواء اللي هو وخلص. والدراسة بتقول إنه في ناس إذا عطسة واحدة بصير عندهم سيناريو كامل من التحاليل والأشعة والتشخيص. وفي مصطلح بعلم النفس اسمه illness behavior، يعني الطريقة اللي بتعامل فيها الشخص مع أي عرض صحي وكيف بيحكي عنه الناس، فهم بيعيشوا هاي الحالة. وللأسف في بعض العالم مثلا إذا كان مثلا زوجها طبيب أو اللي هو، بتصير هي بتشخص على كيفها، شافت شخص عم يشتكي من شيء خد هذا الدواء كتير كتير منيح، لا لا أنا بعرف هو ما أنا تعلمت من زوجي. يعني أوكي تعلمتي من زوجك بس أنت مش طبيبة، يعني أنت ما فيك تشخصي أو ما فيك تعطي كل حالة إلها شكل. فبليز بليز بليز ما حدا يشخص، ما حدا ينصح، ما حدا يعيش دور يتمارض. انبسطوا باللي عندكم وعيشوا حياتكم بطريقة حلوة، مكملين مع بعض بأنرسي مسابقات جدا حلوة.

وتحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: ببرنامج واحد.
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين للجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: الصورة. تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
1: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
2: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
3: رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. منصور بن زايد أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة من أجل الخير 2031. الشيباني علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
3: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله المرسوم الاتحادي رقم 94 لسنة 2026 بشأن إعادة تشكيل مجلس الشؤون الإنسانية الدولية برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وذلك خلال فعالية نظمها مجرى الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية في قصر الوطن بأبوظبي. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة، أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركا للتنمية المستدامة ونموذجا عالميا لصناعة الأثر الإيجابي. كما كرم سموه الجهات الفائزة بوسام الأثر المجتمعي الفئة البلاتينية تقديرا لإسهاماتها في تحقيق أثر مجتمعي مستدام. أكد معالي بابلو كيرنو ماغراني وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين أن دولة الإمارات تمثل شريكا استراتيجيا يتمتع برؤية عالمية ونهج طويل الأمد، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال الإماراتي الأرجنتيني يشكل نقطة انطلاق لبناء شراكة اقتصادية تمتد لعقود. وقال ماغراني في كلمته خلال المنتدى الذي عقد في قصر سان مارتين مقر الدبلوماسية الأرجنتينية بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية ومشاركة وفد الإمارات الاقتصادي، قال إن الأرجنتين تعتز بعلاقات الصداقة الراسخة مع دولة الإمارات، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب بعدا سياسيا واقتصاديا مهما في ظل التحديات التي يشهدها العالم. أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عن إطلاق مبادرة نوعية جديدة لدعم التعليم الرقمي تنفذها المدرسة الرقمية، وتستهدف أكثر من 500,000 مستفيد في 6 دول إفريقية. نظمت وزارة المالية مراسم قرع الجرس احتفاء بإطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يتيح للأفراد فرصة الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. سعادة يونس حاج الخوري وكيل وزارة المالية قال في حديث لمركز الأخبار إن الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد شهد إقبالا كبيرا.
4: بداية نبغي نبين أهمية الإصدار. كان الهدف الأساسي للإصدار إدخال أداة من الأدوات الاستثمارية الجديدة للأفراد. الأفراد في الماضي كانت لهم يعني ودائع أو استثمار في الأسهم أو في العقارات، ولكن اليوم طلعنا بأداة جديدة على الصك الحكومي. العائد ماله بيكون 4.3%، السداد بيكون على نصف سنوي، أيضا مسموح للأفراد أنهم يتداولون خلال سوق دبي الجوالي. النجاح اللي حققه الإصدار هو العدد الكبير اللي شفناه من الشباب ومن السيدات، أيضا العدد الكبير اللي فاء المبلغ اللي مطلوب، أيضا هذا يشجعنا أن تكون لنا إصدارات ثانية في المستقبل إن شاء الله.
3: عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل يوم أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي. على هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل، مما يؤثر على تحصيله العلمي، على نموه النمو الكامل وجودة حياته في المجتمع.
6: الأخبار من شبكة ARN.
3: قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ولفت الشيباني خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى أن الزيارة تترجم موقف دمشق الداعم للبنان حكومة وشعبا. من جانبه قال سلام إنه وقع مع الوزير الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك. ختام النشر بهذا الخبر. تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين تانيوس.
7: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا، تأكيدا لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
3: ختام النشرة، إلى اللقاء.
6: الأخبار من شبكة ARN. انرجي مع ياسمين.

ورجعنا بالساعة الثانية معي أنا ياسمين بإنرجي. بالساعة الثانية مثل ما عودتكم كل يوم رح يكون في عنا تايدي ثينج، المسابقة يلي الكل فعلا عم بينتظرها لحتى تجي الشركة على منزلكم ويعيدوا ترتيب مثلا المطبخ from A to Z أو خزن الملابس أو الستور، انتو بتختاروا الشيء المناسب. بس الحلو صار في أبديت لجائزة اليوم، يوجلي كنا عم نربح لمدة 5 ساعات والجائزة بقيمة 1099 درهم مع الأورغنايزرز. أما اليوم الجائزة هي 9 hours، يعني بدل ما يجوا على منازلكم 5 ساعات اللي رح يربح اليوم رح يجوا على بيته لمدة 9 ساعات، والجائزة بقيمة 1699 درهم، ورح يجيبوا أكيد الأورغنايزرز لحتى يرتبوا لكم الأشياء اللي موجودة سواء بالخزن أو بالمطبخ الستور، أنتوا المكان اللي بتختاروا. تخيلوا 9 ساعات الشركة ببيتكم، يعني ممكن أنتوا ترتبوا أكثر من غرفة وتستفيدوا من هي الجائزة بشكل كتير مميز. كيف ممكن تشاركوا بال مسابقة؟ كل اللي عليكم تعملوا اليوم رح سهل عليكم الأمور، تبعتوا لي تايدي ثينك مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف بنهاية الساعة الكمبيوتر مين رح يختار لحتى يربح معنا. لا

0: بس وانت بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا
0: بدنا نروح وعلى بعد نروح.
2: سواء كنت تحول الأموال محليا أو دوليا، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.

وأكيد رجعنا لساعتنا الثانية معي أنا ياسمين بإنرزي لحتى نشوف اليوم مين رح يربح معنا مع تايدي ثينك جائزة بقيمة 1699 درهم لحتى تجي الشركة على بيتهم ويربحوا لمدة 9 ساعات ترتب غرفة من غرف في البيت اللي انتو بتختاروها، هو البانتري، هو المطبخ، غرف النوم، انتو بتختاروا المكان المناسب يلي حابين يجوا ويرتبوا. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا تايدي ثينك على 404 مع اسمائكم الثنائية لحتى يكون عندكم فرصة الربح. خبروني، خلونا نشوف مين اللي مرتب بالبيت ومين اللي مكركب. في ناس هيك كتير مرتبين وكل شيء لازم يكون هيك، اللوحة إذا مالت ما بيتحملوا، عندهم وسواس يعني الترتيب، ما بيقدروا غير كل شيء، وبكونوا مثلا مرتبطين بشخص فوضوي لأبعد الحدود. هون الكارثة الكبرى. خبروني، هل أنتوا عايشين مع ناس مرتبين أو فوضويين؟ وأنتوا شو بتقيموا حالكم من 1 لـ10؟ أنتوا ناس مرتبين ولا فوضويين؟ وهل هالشي لما أنتوا بتكونوا كتير هيك عندكم وسواس رتابة ونظافة بينتقل لأولادكم؟ بتحسوا أنه هذا هوس الترتيب ممكن فعلا ينتقل لأولادكم، بتصيروا خلاص أنه كلكم هيك بالعيلة، أو الزوج إذا ما كان مثلا هيك مرتب بصير تلقائيا مثلك يعني أو مثلك. فخبروني، هل أنتوا ناس مرتبين ولا شوي مكركبين؟

تخيلوا طلعة شوبينج بأحد مولات دبي تخليكم ترجعوا ربحانين منزل أحلامكم بدبي، ممكن يكون 2 بيدروم أو ستوديو. كل اللي عليكم تعملوه لما بتروحوا على أي مول من مولات دبي تعملوا شوبينج بقيمة 500 درهم، تاخدوا الفاتورة. بكل مولات دبي في مكان للكيو آر كود، تعملوا سكان للفاتورة وبيدخل اسمكم تلقائيا بالسحب على أحد البيوت اللي رح تربحوها من الغرير، وفرصكم ممكن تكون كبيرة لأن كل يوم أحد عم بيكون إعلان اسم رابح لغاية 30 أغسطس. يعني لما بيكون عندكم فاتورتين كل فاتورة بقيمة 500 درهم فأنتوا عم بتضاعفوا فرصكم بالربح. المسابقة موجودة لغاية 30 أغسطس. كل اللي عليكم تعملوه لما بتعملوا شوبينج بأي محل من محلات بمولات دبي، طبعا الأهم تسألوهم هل أنتوا من الأماكن المشاركة، وأغلب الأماكن بالمولات هي مشاركة بهي المسابقة. أي محل بتروحوا عليه لما بتشتروا بقيمة 500 درهم سألوهم هل أنتوا من المحلات المشاركة، وبتعملوا سكان على الكيو آر كود اللي موجود بكل مولات دبي لحتى يدخل اسمكم تلقائيا بالجائزة اللي هي ممكن تكون منزل أحلامك بدبي، غرفتين نوم أو ستوديو. الجائزة عم بتكون كل يوم أحد، كل يوم أحد عم بيكون أحد مذيعي إذاعة العربية 99 بأحد المولات لحتى يعلنوا اسم الرابح مباشرة هنيك، كل يوم أحد لغاية 30 أغسطس. اللي ما شارك لسه عندكم الفرصة، موفقين يا رب.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم. اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إنسكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتيل شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07 2 09 60 00.

كنا عم نحكي بموضوع الناس اللي مكركبة والناس اللي مرتبة، طبعا مع مسابقة تايدي ثينك. لأي حدا حابب يربح الجائزة بقيمة 1699 درهم، رح تربحوا لمدة 9 ساعات تجي الشركة على منازلكم وترتب الغرفة اللي انتو بتختاروها، سواء مطبخ، غرفة نوم، اللي هو بيعيدوا الترتيب من أول وجديد. تخيلوا 9 ساعات الشركة ببيتكم، قدي فيكم تستفيدوا، حيجيبوا الأورجنايزرز لحتى يساعدوكم بالترتيب بأعلى أعلى جودة. فكل اللي عليكم تعملوا تبعتوا أسماءكم الثنائية مع تايدي ثينك على 404 أو على ARM Play Unlimited Messages. كنا عم نحكي عن موضوع في ناس مرتبين كتير لدرجة الوسواس، وفي ناس فوضويين لدرجة مش عادية. فالموضوع اللي صار، خلينا هيك نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتني. سارة: أنا مرتبة لدرجة أنه إذا حدا حرك المخدة 2 سنتيمتر بعرف أنه المشكلة، بعرف مين حركها، والمشكلة أنه زوجي عكسي تماما، بترك كل شيء وراه وكأنه عنده فريق تنظيف سري، أنه زوجها بيترك كل شيء. بفهمك كتير. رامي بيقول: أنا مكركب رسميا بس متزوج وحدة مرتبة بشكل بخوف، صرت إذا شلت أي شيء بخصني من الأرض بحس حالي أستحق جائزة أفضل زوج. أما لين بتقول: أمي عندها وسواس ترتيب، وكلنا كنا نفكر طبيعي الواحد يرتب الكنبة بعد ما يقوم، لحد ما زرنا ناس وعرفت أنه لا، مو الكل هيك، بس نحن الموسوسين الزيادة. جهاد بيقول: مرتي مرتبة جدا، وأنا كل ما أدور على شيء ما بلاقيه لأنها رتبته بمكان أفضل أحسن. بحس أنه مين أحسن، أنا ولا هي؟ هبة: أنا الكركبة بالبيت، وأنا المكركبة بالبيت وبكل فخر. لا يا هبة، ليه فخورة بهالشي؟ زوجي كل 5 دقايق: هاد مو مكانه هون، هاد مكانه هون، هاد مو مكانه هون، مو مكانه هون. والله اشتقت عيش حريتي. طولي بالك. نور بتقول: أنا عندي بنت عمرها 6 سنين، صارت ترتب ألعاب أختها الصغيرة وتقول ماما هيك غلط وهيك صح، بسبب وسواسي للرتابة صارت بنتي مثلي. محمد: أنا تربيت ببيت مرتب جدا جدا لدرجة ممنوع كوب المي على الطاولة بدون الكوستر، هلأ صرت يا أما مرتب جدا يا بفلت أسبوع كامل دفعة واحدة. أما آخر رسالة رنا: زوجي مكركب لدرجة مرة ضيع الريموت لقيناه بالثلاجة. لهلأ ما عنا تفسير للموضوع. بفهمك كتير. هلأ في ناس موسوسين، في ناس عادي، في ناس مكركبي. هو بحس إنه الأصعب للناس اللي كتير مرتبين ويتزوجوا بحدا مكركب، يرتبطوا بحدا مكركب. فعلا بحس هذا الموضوع هيك بصير عندهم مرض، يعني هيك تعب نفسي. أنا بتذكر ماما ولليوم كل ما كنا بدنا نسافر لازم نرتب البيت على أفضل ما يكون. بعدين مع العمر اكتشفت انه ماما هيك لازم، انه لو شو ما صار يكون بيتنا خصوصي قبل السفر يكون كثير مرتب على بعيد الشر، مشان لا سمح الله اذا صار لنا شيء وما رجعنا على البيت، يعني لما يجوا يعزوا فينا يلاقوا البيت مرتب. مكملين مع بعض، معي انا ياسمين بانرزي.

كونوا على الموعد يوم 11 يوليو، ناطركم كاريوكي. بتحبوا تغنوا كلمة كلمة مع الفرقة يوم 11 يوليو في دبي وول تريد سنتر، قاعة رقم 8، وأكيد برعاية العربية 99. وأكيد أي حدا حابب يشتري التذاكر بتلاقوهم على بلاتينوم ليست، التذاكر موجودة الآن لأي حدا حابب يشتري. أما مع عصام النجار وديستينكت، صيفي بيجمع الإحساس والطاقة، رح يكونوا معكم يوم 18 يوليو كمان أكيد ضمن Beat the Heat DXP Season 5 لحتى تستمتعوا أكثر. أما عشاق الأغنية الخليجية لا تفوتوا أمسية استثنائية مع طلال سام وسلطان المرشد يوم 25 يوليو في دبي وول تريد سنتر. وبالنهاية أكيد في أصوات بتاخدنا مباشرة للطفولة ورشا الجزء واحدة منها، لا تفوتوا حفلها يوم 1 أغسطس Beat the Heat DXP Season 5. حجزوا تذاكركم الآن عبر Platinum List.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، انفقوا 200 درهم او اكثر في اي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالاضافة الى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار ايام مفاجأة صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.

وصلنا للفقرة الأخيرة بساعتنا الثانية لحتى نشوف الكمبيوتر مين اختار معنا لحتى يربح من تايدي ثينك. رح يربح جائزة بقيمة 1699 درهم ورح يزوروا منزلهم لمدة 9 ساعات لحتى يعيدوا ترتيب الغرفة اللي انتوا حابين تستخدموها أو ترتبوها. فإذا لمدة 9 ساعات ممكن انتوا ترتبوا أكثر من غرفة وحيجيبوا الأورجنايزرز لحتى يساعدوكم بترتيب الغرفة اللي انتوا بتختاروها. الكمبيوتر اختار اليوم، خلينا نشوف الكمبيوتر مين اختار. بدنا نقول ألف ألف مبروك لسارية أبو حرب. ألف مبروك يا سارية. سارية ألف ألف مبروك، وفعلا هيك أكيد بتمنى هيك تستمتعي بهي الجائزة المميزة، وأكيد قسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلمي الجائزة، بالأحرى يجوا لعندك الشركة على المنزل. وبالساعة الثانية أكيد مكملين مع مسابقة هوم أوف فانز مع ماجتين جينز فانزون ريم مول. اسمعونا أكثر لحتى تعرفوا شروط المسابقة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هذه التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هذه التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمية المتكاملة لإمارة دبي، وتغطي المنصة أكثر من 195 ألف مبنى في دبي تم تحويلها لنموذج رقمي ثلاثي الأبعاد. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه وقع مع الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك. ختاما، اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم، وتأتي هذه الحرائق بعد أيام قليلة من موجة حر غير مسبوقة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أحلى الأوقات.
1: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: Ene moş bense.
1: ورجعت لكم بإنرزي معي أنا ياسمين، أكيد مكملين بساعتنا الثالثة والأخيرة. ولأي حدا حابب يشارك مع مسابقة هوم أوف فانز مع ماركتينج جينز فانزون ريم مول، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي ماركتينج جينز مع أسماءكم الثنائية على 404 لحتى نشوف مين رح يربح 4 تذاكر لحتى يستمتع بحضور المباراة بريم مول أبوظبي.

وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

ورجعنا لكم بإنرجي. خلونا هيك نحكي عن موضوع المباريات. في أحلى من المباريات الواحد يحضر المباراة؟ خبروني صبايا، أنتوا هيك مع المباريات عم بتشجعوا مركزين مع المباريات، ولا أنتوا الناس اللي بس بتنقوا على أزواجكم ويلا وما خلصت المباراة وحاج مباراة؟ أنا بالنسبة إلي بالعكس بحب هيك أحضر اللعبة الحلوة فعلا، هيك لما بشوف مثلا فرق قوية وهيك بحب استمتع وعيش الأجواء حتى لو ما عندي اهتمامات بالرياضة. بس بحس كأس العالم كلياتنا لازم نكون هيك مجموعين ونعيش الأجواء ونستمتع فيها. يعني دائما استمتعوا بالشي اللي عندكم. بحس هلأ خصوصي مع كأس العالم في هيك، طب بعرف انه الاوقات احيانا بتكون غلط، بس هلا مثلا هاي الجمعه في مباراه راح تكون الساعه 10 المساء، يعني حلو انه ويك اند ممكن نجتمع العائله ونستمتع كلنا مع بعض. فخبروني هل انتم عم تحضروا المباراه مع العائله، ولا الشباب عم بيروحوا بيهربوا مع اصدقائهم الشباب يحضروها لحالهم برا، او بيحضروها لحالهم بالبيت؟ ولاي حدا حابب يربح مع هوم اوف فانز، مع ماركتينج جينز، فانزون، ريم مول، ابو ظبي، كل اللي عليكم تعملوه تبعتوا لي ماركتينج جينز مع اسماءكم الثنائيه على 404، لان بنهايه الساعه رح نشوف الكمبيوتر مين اختار لحتى يربح معنا اليوم.

0: لندن بانتظارك. ابتداء من 4 يوليو سافر مباشرة من الشارقة إلى لندن مع العربية للطيران وبأفضل الأسعار. استمتع برحلة أكثر راحة مع مساحة أوسع بين المقاعد وخدمة ترفيه مجانية على متن الطائرة. خل لندن وجهتك التالية واحجز الآن عبر airarabia.com.
1: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج L، سيلتوس أو سونيت، ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا UAE. تطبق الشروط.

يعني كمية الرسائل اللي عم يوصلوا لحتى يشاركوا بمسابقة مع Home of Fans Marketing Gains Fan Zone Dream Mall، يعني عن جد إن شاء الله يعني ياريت بقدر ربحكم كلكم، بس للأسف كل يوم في عنا رابح وحيد. هلأ اليوم الشخص اللي رح يربح رح يربح 4 تذاكر لحتى يروح يحضر المباراة بريم مول أبوظبي، رح يربحوا 4 أشخاص. يعني أنت لما بتربح رح تاخد معك 3 أشخاص، والله حلو هيك تاخد أنت وأصدقائك أنت وحدا من العائلة لحتى تستمتعوا. كل اللي عليكم تعملوا تبعتوا لي ماركتينج جينز مع فان زون ريم مول لحتى نشوف الكمبيوتر اليوم مين رح يختار. خبروني هل سبق ربحتوا من قبل، هل عشتوا أجواء الربح، والله حلو الربح يا ريت أنا فيني شارك معكم. يلا خلينا نشوف مين الكمبيوتر رح يختار بنهاية الساعة. مكملين بعتولي ماركتينج جينز مع أسماءكم الثنائية على 4-0-4.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرعى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر أزمة اقتصادية شهدها الانسانية بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفة ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
10: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

ورجعنا لآخر فقرة معي أنا ياسمين بإنرزي لحتى نشوف مين رح يربح معنا مع هوم أوف فانز مع ماك جيتينجنز فانزون ريم مول. خلينا نشوف اسم الرابح لليوم معنا مين الكمبيوتر رح يختار. رح يربح 4 تذاكر لحضور المباراة بريم مول أبو ظبي. خلينا نشوف مين الرابح معنا وبدنا نقول ألف ألف مبروك لأنس عواد. ألف مبروك يا أنس عواد, ألف مبروك, وبتمنى تستمتع بحضور المباراة. وانت مين حابب تاخد معك 3 أشخاص أكيد, وقسم الجوائز رح يتواصل معك بأقرب وقت لحتى تستلم جائزتك. ولهون بتكون خلصت حلقتنا لليوم, بتمنى لكم يوم حلو وبكرة يوم جديد, مفاجآت جديدة معي أنا ياسمين بإنرزي. باي باي.

أوقات مختارة من فريدوم. لا تفوت تحصل على خصم حتى 50% على فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الأخير ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيته فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
1: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صمت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة استراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031، وقال سموه في حسابه على منصة إكس: من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية، أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031 بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة شركاء في بناء التوأم الرقمي التي نظمتها بلدية دبي. أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات تعيين سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السبراني لحكومة دولة الإمارات رئيسا للمجموعة الإقليمية العربية التابعة للجنة الدراسات 17 بقطاع تقييس الاتصالات في الاتحاد، وذلك عقب اختتام الاجتماع الافتراضي للمجموعة المعني بالدول العربية في 18 مايو 2026. قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم خلال زيارة يجريها إلى لبنان إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إنه وقع مع الشيباني على إنشاء لجنة لبنانية سورية عليا لمتابعة العلاقات والتنسيق المشترك. أفادت مصادر إعلامية اليوم بوقوع انفجار مجهول المصدر قرب القصر العدلي بدمشق، وتشير الأنباء الأولية عن سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات. أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من يونيو، ووصفت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري وصفت هذا الرقم بالمقلق مشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

مرة تانية بنقول مساء الخير على كل الفريوال المنورين على الطريق. أهلا بيكم معايا في يوم جديد بنتواصل فيه مع بعض من الساعة 5 والحد الساعة 8، وبكون معاكم وائل عصام. أكيد الرسائل كلها بتوصلني عن طريق الأسماسز 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب. طمنوني إيه الأخبار، أخبار الطريق، أخباركم إن شاء الله كده يكون كله بخير. ومساء الخيرات والمسرات كالعادة زي ما عايشة بتبقى بعتة أول حد في الشو. مستني المزيد من رسائلكم على 404. نطلع فاصل سريع ونرجع ونشوف عندنا النهاردة إيه في فريواي.

0: مع بوتم كل حوالة لبلدك بتقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبيرة هتغير حياتك. ارسل الأموال دلوقتي لبلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: المستقبل في الملعب، الكتب جاهزة واللبس الرسمي جاهز، يتجدم لطابور الدفع وبطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. سدد الرسوم المدرسية والجامعية وحصل فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا. 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: مرت على بالي من أشعار فزاع.
1: كل واحد فينا عنده بلاي ليست خاصة بيه كده بيحبها وبيفضلها، فلو انت من الناس اللي كايروكي دايما على البلاي ليست عندك يبقى ما ينفعش تفوت اليوم ده. بكلمكم عن يوم 11/7 وتحديدا ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي السيزون الخامس، حفلة وليلة كلها طاقة وأغاني حلوة بنحبها لكايروكي. التذاكر دلوقتي موجودة على platinumlist.net، وطبعا العربية 99 هي الشريك الإعلامي الرسمي.

0: موضوع مهم بكلمك فيه.
1: شو مسوي أنا هالمرة؟
0: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح منه وايد.
1: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%، ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد، احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
2: جددوا منزلكم هذا الصيف بأقل تكلفة مع بلومينج ديلز هوم دبي مول. استمتعوا بخصومات بين 25% و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.
3: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
4: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصرياً خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
5: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: الساعة دلوقتي 5:35 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: بالنسبة لدرجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 36 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران ابتداء من 4 يوليو. سافر مباشرة من الشارقة بمعدل رحلتين يوميا. احجز الآن عبر airarabia.com.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
0: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في كأس العالم لحد دلوقتي. أول مباراة معانا هي مباراة كانت ما بين الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك، والنتيجة كانت 2-0 لصالح الولايات المتحدة. بالانتقال للمباراة الثانية كانت ما بين بلجيكا والسنغال، والنتيجة كانت 3-2 لصالح بلجيكا. وأخيرا فوز انجلترا وتأهلها بعد ما لعبت ماتش ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت النتيجة 2-1.
1: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.
0: تعالوا بقى أسمعكم أغنية في شريك كاسيت، أغنية من أحلى ما غنى وائل كفوري. ولكن طبعا معلش يعني مع ثقة، عمركم ما تسمعوها غير في فريواي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية لأستر اليوم.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
0: سنة 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية، وكان وقتها عنده 45 سنة. الجدير بالذكر أنه هو خاض أول مباراة دولية ليه قبل 22 سنة، ودي كانت مشاركته الأولى في البطولة، وبكده أصبح أكبر لاعب في تاريخها، وبعدين أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. مفيش أي لاعب لعب أكبر منه سنا من الوقت ده. لو كنتوا بتستمعوا لينا دلوقتي وعندكم 45 سنة، فده معناه إن جه وقتك للانضمام لمنتخبك الوطني. حافظ على حلمك حي.
2: يقترب من الكاونتر وبطاقة دبي الإسلامي بيده ويمررها. ممكن تكون هاي هي زيارة السوبر ماركت اللي دخلته توه في السحب على المليون درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح مليون درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على واحد من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.
5: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمدان بن محمد يشهد إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي. مكتوم بن محمد، محمد الكوس الفلاسي، قصة نجاح ملهمة من دبي إلى العالم. انفجار قرب القصر العدلي في دمشق يسفر عن قتلى ومصابين.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة المسائية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي التي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة شركاء في بناء التوأم الرقمي التي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع وأبرز تطبيقاته ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي وصناعة القرار وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. وقال سموه: يجسد مشروع التوأم الرقمي رؤية محمد بن راشد في توظيف التكنولوجيا المتقدمة والبيانات لبناء مدينة أكثر جاهزية للمستقبل وتعزيز كفاءة التخطيط وصناعة القرار والارتقاء بجودة الحياة، ويمثل المشروع محطة استراتيجية جديدة في مسيرة دبي نحو ترسيخ مكانتها بوصفها المدينة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار ونموذجا عالميا في الابتكار والتحول الرقمي. وأضاف سموه: نواصل بناء منظومة رقمية متكاملة تقوم على تكامل البيانات والذكاء الاصطناعي والشراكات النوعية بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسرع تطوير حلول مبتكرة تعزز جاهزية دبي لمتغيرات المستقبل وترسخ ريادتها العالمية في المدن الذكية والتحول الرقمي، وتدعم اقتصادا قائما على المعرفة والابتكار يواكب طموحات دبي للسنوات والعقود المقبلة. أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن محمد الكوس الفلاسي شاب إماراتي آمن بفكرته وبالشغف والعزيمة حول بدايته البسيطة إلى علامة إماراتية وصلت إلى العالمية وحققت نموا لافتا خلال فترة قصيرة. وقال سموه: قصته تجسد قدرة شباب الإمارات على تحويل الطموح إلى إنجاز، وتؤكد مكانة دبي كبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. نفخر بهذا النموذج الملهم ونتمنى لقصته أن تواصل نجاحها وأن تكون ملهمة لمزيد من الشباب لصناعة قصص نجاح جديدة. أحبطت جمارك دبي بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي محاولة تهريب وترويج 278,850 قرصا من مادة بريكبالين المدرجة ضمن المواد المخدرة بوزن يقارب 200 كيلوغرام في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التكامل والتنسيق بين الجهات الأمنية في الإمارة وتعزز جهود حماية المجتمع وأمن المنافذ الحدودية. أهابت بعثة الإمارات في هانوي بمواطني الدولة المتواجدين في جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب الإعصار المتوقع تأثيره في عدد من مناطق البلاد نتيجة المنخفض الاستوائي في بحر الصين، وتؤكد البعثة على ضرورة اتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات والتواصل في حالات الطوارئ والتسجيل في خدمة تواجدي. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل يوم أمس حاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. على هامش الإحاطة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور حسين الرند الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
5: دولة الإمارات لما اتخذت هذا القرار اتخذته لأن قرار استباقي وقائي لصحة الأطفال وجودة حياتهم، لأن التواصل الاجتماعي الغير آمن يؤثر سلبا على الصحة النفسية والصحة العقلية والصحة الجسدية للطفل، مما يؤثر على تحصيله العلمي على نموه النمو الكامل وجودة حياته في المجتمع.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. المزيد في التقرير التالي للزميلة مارلين تانيوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني اليوم أن بلاده تدعم أي مسار سياسي يصب في مصلحة لبنان واستقراره. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الشيباني قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ببيروت. تأتي زيارتي للبنان لتترجم الموقف الداعم للبنان حكومة وشعبا. وأضاف وقعنا على تأليف اللجنة العليا للتعاون والشراكة مع لبنان، وهذا الإطار سيكون منصة لكل الوزارات لتطوير الشراكات والتفاهمات الأمنية. أفادت مصادر إعلامية اليوم بوقوع انفجار في مقهى بمنطقة الحجاز في محيط القصر العدلي بدمشق، ما أدى لسقوط 5 قتلى وإصابة 16 شخصا. وأوضح التلفزيون السوري أن الانفجار داخل المقهى نجم عن عبوة ناسفة مزروعة بداخله. ختام النشرة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN. فريواي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

راجعين ومكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. والنهاردة 2/7، انتوا عارفين بقدر الامكان يعني بحاول ان مفيش يوم يعدي يكون فيه كده ايه حاجة ممكن نطلع بيها الا لما نحاول ان احنا نتكلم عنها. النهاردة هنتكلم عن يوم بيحتفل بيه مجموعة فريدة من نوعها، مجموعة ليها اهتمامات مختلفة شوية، مجموعة بتحب نقدر نقول شوية عالم ما وراء الطبيعة وعالم الحاجات اللي هي ممكن تكون فيها فانتازيا شوية. بنتكلم على ايه؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في اللينكات اللي جاية من فريوي. نطلع دلوقتي فاصل مع أغنية من أحلى مغنى الهضبة عمرو دياب، تنسى واحدة.

خلينا أفكركم بيوم 11/7 وتحديدا المكان هو دبي وورلد تريد سنتر، وهتكونوا على موعد مع ليلة الافتتاح لبيت ذا هيت السيزون الخامس مع فريق كايروكي. الحفلة يا شباب هتكون في قاعة 8 تحديدا، طبعا كايروكي مع افتتاح بيت ذا هيت، يعني بنتكلم على ليلة كلها طاقة وأغاني، والأغاني دي مش أي أغاني، أغاني حفظناها كلمة كلمة. التذاكر دلوقتي عشان تحصلوا عليها موجودة على platinumlist.net، والعربية 99 هي أكيد الشريك الإعلامي الرسمي.

0: العربية 99 الموسيقى أولا.
1: بريس وان بليز.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ ليش شوفي بفلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI. Welcome to the
1: future. أوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
2: إيه كل أخبارهم توصل هنا.
1: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
2: هذا المكان اسمه إنرجي.

0: حسين في دبي.
1: أشياء أكثر وأكثر بتلاقوها ببرنامج واحد.
2: إنرجي مع ياسمين من الاثنين إلى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
3: في موضوع مهم بكلمك فيه.
4: شو مسوي أنا هالمرة؟
3: الموضوع ما يخص فيك، موضوعنا حساب التوفير، ما نربح من نوايد.
4: عندي الحل، دبي الإسلامي يعطي ربح متوقع 6.6%. ليش ما نحول حسابنا لدبي الإسلامي؟ نعم، دبي الإسلامي يقدم لك المزيد. احصل على ربح متوقع يصل إلى 6.6% عند فتح حساب توفير جديد. إذا لم تكن متعاملا لدى دبي الإسلامي، تفضل بزيارة dib.ae/app وافتح حسابك الآن. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/sa. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة.
5: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
6: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
7: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

من تاني راجعين مكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. والنهاردة زي ما قلت لكم في اللينك اللي فات، النهاردة 2/7. في ايه بقى 2/7 ده؟ 2/7 هو يوم مخصص لمجموعة معينة من الناس بتحب مجال غريب شوية. المجال ده نقدر نقول فيه نوع من الخيال العلمي، ممكن يكون فيه نوع من ما وراء الطبيعة، الحاجات اللي هي ايه، ممكن يكون فيه نوع من الكرتون برضو، لان في كتير جدا من افلام الكرتون تناولت العالم ده. بنتكلم على اليوم العالمي للصحون الطائرة اليوفو. ايوه طبعا، انا عارف وواثق ومتأكد ان جيل التمانينات وبداية التسعينات اول ما قلت كلمة يوفو قفز لدماغكم كده حاجة معينة او حاجات معينة. في الفترة دي اكيد كلنا عارفين كان معروف قوي ومشهور افلام الكرتون الخاصة بصحون اليوفو وعالم الفضاء والبطل الاسطوري والى اخر. تعالوا بقى ده يودينا لحاجة مش ممكن ابدا اي حد عاش في الفترة اللي انا بكلمكم فيها دي ما يكونش عاش اللحظات دي وتخيل نفسه حتى هو هذا البطل يعني، وكان يتمنى، وانا واحد منهم بصراحة كنت بتمنى ان هو يكون يعني في امكانية ان انا اجيب اللبس ده واركب الحاجات دي واعيش القصة كلها على بعضها. تعالوا الاول قبل ما اقول لكم ايه هو، اخليه هو اللي يقول، يعني لما بنسمع المزيكا دي اكيد هنعرف انا بتكلم على ايه.

معلش هنسمعها على بعضها بعدين. ولكن جريندايزر، عالم جريندايزر ده حدوته كبيرة قوي قوي قوي قوي، وكلنا كنا بنحلم ان احنا نكون هذا الشخص. وبصراحة حاجة كمان حلوة قوي في الكرتون اللي من النوع ده في الوقت ده عموما، مش بس جريندايزر، كان بيعلمنا والله قيم حلوة. يعني كان بيعلمنا السلام والعدل والوفاء والخوف على الغير والشرف، ومعاني كتير جدا حلوة كانت بصراحة بيزرعوها عن طريق الكرتون في الأطفال. بعد كده الدنيا اتغيرت طبعا واحنا عارفين، ولكن خلينا في الفترة دي، مش عايزين ايه حاجة تضايقنا وتحكينا علينا، نوصل للفترة دي برضو. تعالوا بقى، بما اننا جبنا سيرة جريندايزر، ليه بقى انا بقول لكم الكلام ده؟ علشان اكلمكم عن قصة جريندايزر. قصة جريندايزر هي قصة غريبة من نوعها شوية. القصة دي ان هتتفاجئوا ان جريندايزر طبعا هو انمي ياباني، ولكن المفاجأة والمفارقة ان الانمي ده لما اتزاع في اليابان ما نجحش. عايز اقول لكم بجد ما نجحش، وبالعكس مش بس ما نجحش، ما كانوش حابينه اصلا خالص. ليه بقى؟ لان كان ظهر قبله جزئين لبطل تاني اسطوري اسمه مازنجر. كان البطل بتاعه زي ما احنا عارفين هو كوجي كابوتو، اللي هو بعد كده بقى في جريندايزر. ففضل مترسخ في ذهن اليابانيين ان هو كوجي كابوتو ده هو السوبر هيرو بتاعنا، هو البطل. فلما جه جريندايزر وبقى كوجي كابوتو هو نقدر نقول عليه ايه، المساعد او رقم اتنين بعد دايسكي اللي هو دوق فليد، فالحكاية دي ما تقبلوهاش تماما اليابانيين ورفضوا الموضوع. ويعني ايه كوجي كابوتو يطلع بدور كده يعني على جنب يعني، فما نجحش خالص. فاتصدر الكرتون للشرق الاوسط، راح بقى ايه استوديوهات لبنان طبعا ما شاء الله ابدعوا فيه برئاسة جهاد الاطرش اللي هو عمل دور دايسكي، وطبعا عمل كتير جدا من اصوات الدوبلاج. ومش عايز انسى حد يعني، هم اسطول وعبد الله حداد وغيرهم كتير جدا من عمالقة الدوبلاج في لبنان. وكان الفترة دي فيها الدوبلاج حتى كان ليه كده تقل كبير يعني. فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ولكن احب اقول لكم ان هو لما جه على المنطقة العربية نجح جدا، وبقى البطل المفضل عند كل العرب في الوقت ده. وبعدين رجع تاني على اليابان ونجح في كل أنحاء العالم. جريندايزر أسطورة كانت وما زالت وستبقى. تعالوا دلوقتي بقى إيه، بعد ما اتكلمنا عن القصة بتاعته، تعالوا نسمع مع بعض التتر كده على بعضه ونسترجع مع بعض ذكريات جريندايزر.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف، كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
2: شنطة السفر جاهزة، سلة المشتريات متروسة، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده مرر بثقة وتمت الموافقة. هذا التسوق الدولي عطى فرصة لربح 1,000,000 درهم.
3: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
4: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم، في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للجماهير.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: تعالوا نشوف مع بعض نتائج آخر 3 مباريات اتلعبوا في كأس العالم لحد دلوقتي. أول مباراة معانا هي مباراة كانت ما بين الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك، والنتيجة كانت 2-0 لصالح الولايات المتحدة. بالانتقال للمباراة الثانية كانت ما بين بلجيكا والسنغال، والنتيجة كانت 3-2 لصالح بلجيكا. وأخيرا فوز انجلترا وتأهلها بعد ما لعبت ماتش ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية، وكانت النتيجة 2-1.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من 6 أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مول استمتعوا بخصومات بين 25 و70% على تشكيلة مختارة من مستلزمات المنزل أونلاين وفي المتجر، واستفيدوا من خدمة التصميم الداخلي مجانا حصريا في المتجر. تطبق الشروط والأحكام.
1: النداء الأخير، ختم جواز سفرة، أكد حجز الفندق، والحماس من الآخر، بطاقة دبي الإسلامي بيده، مررها وتمت الموافقة. هذه الرحلة أعطيتها فرص أكبر لربح 1,000,000 درهم.
2: أنفق باستخدام بطاقتك فيزا من دبي الإسلامي واحصل على فرصة ربح 1,000,000 درهم. احصل على فرصة واحدة لكل 500 درهم تنفقها محليا، وثلاث فرص لكل 500 درهم أو ما يعادلها تنفقها بعملات أخرى غير الدرهم الإماراتي. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/mil.
3: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
4: سنة 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات رجع وهو عنده 38 سنة وسجل 4 أهداف، وكان بيرقص عند الراية الركنية بعد كل هدف. جدير بالذكر أنه هو قاد الكاميرون للربع نهائي، وده إنجاز ما سبقش لأي فريق أفريقي تحقيقه. وبعدين وهو عنده 42 سنة رجع مرة تانية وسجل هدف تاني، ومفيش أي لاعب فوق 40 سجل أهداف في البطولة من وقتها. اعتزل ورجع ولسه بيرقص.
5: كأس العالم يعود من جديد، ومعه منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز. من 11 يونيو إلى 19 يوليو استمتعوا بمشاهدة المباريات مباشرة على شاشات عملاقة في أجواء تشتعل إثارة في أكبر منطقتين للمشجعين في دبي وأبوظبي. انضموا إلينا في بلا بلا من ماكجاتيجنز دبي وريمول أبوظبي لمشاهدة مباريات كرة القدم مباشرة. الدخول قابل للاسترداد بالكامل. احجزوا أماكنكم الآن على ماكجاتيجنز.com/fanzone. منطقة مشجعي كوكا كولا برعاية ماكجاتيجنز.
6: تنطلق وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز مع 6 أكواب أسطورية: ديفيد بيكام، لامين يامال، رونالدينيو، تيري هنري، سون هيونغ مين وغريماس. احصل على 1 من 6 أكواب حصريا مع وجبة كأس العالم فيفا من ماكدونالدز لمدة محدودة.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في قصر سموه في مدينة صقر بن محمد اليوم عددا من سفراء دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وممثلي بعثاتها الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، حيث تم بحث سبل تعزيز علاقات التعاون وتنميتها في مختلف المجالات. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، والتي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة. وقع انفجار في مقهى قرب القصر العدلي في دمشق اليوم، وقالت وكالة الأنباء السورية أن هناك 4 قتلى على الأقل و10 مصابين آخرين جراء هذا الانفجار. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في لبنان. أفاد مصدر فلسطيني بأن مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح والمعتقل لدى سجون إسرائيل منذ 25 عاما أبلغ بأنه سيترشح لمنصب الرئاسة الفلسطينية والمزمع إجراء انتخاباتها في الربع الأول من العام المقبل. يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان السودانية، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم من كل من ألمانيا، أيرلندا، النرويج وهولندا. والآن إلى أخبار المونديال.
0: رحلة الكأس مونديال 2026
4: تختتم غدا منافسات الدور 32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم بإقامة 3 مباريات تستكمل بها قائمة المنتخبات المتأهلة إلى الدور 16. في أول نسخة من البطولة تقام بمشاركة 48 منتخبا. هذا وتجمع المباريات منتخبات البرتغال، كرواتيا، الجزائر، سويسرا، مصر وأستراليا في مواجهات تتبين فيها المعطيات الفنية، لكنها تتفق في هدف واحد يتمثل في حجز البطاقات 3 الأخيرة إلى الدور المقبل. سجل منتخب بلجيكا أمام السنغال إنجازا تاريخيا غير مسبوق في كأس العالم بعد أن أصبح أول منتخب ينجح في تحويل تأخره بهدفين حتى الدقيقة 86 إلى فوز لم تشهده البطولة طوال 96 عاما منذ انطلاقتها في عام 1930. أذكركم بمباراة الليلة والتي ستجمع منتخب إسبانيا مع منتخب النمسا، وذلك في الساعة 11:00 مساء. بأبرز أخبار المونديال نصل إلى ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: راجعين مكملين مع بعض فري واي على هواء 99 العربية. حبيت ان انتم انبسطتوا بموضوع جراندايزر ده، وعمر مبسوط وبعد كمان بيقول ومازنجر برضو. اه مازنجر وجراندايزر وفي حاجات كتيرة قوي، يعني هنقول ايه ولا ايه؟ بس يعني خلاص مش هنقلبها سبيس تون يعني. طيب نوران بعتها بتقول النهاردة عيد ميلاد ولادي فارس وفهد، كل سنة وهم طيبين يا رب، ياريت تعايدهم، وكل سنة وابنك فارس بخير، هو مولود نفس اليوم كمان. الله يا نوران ازيك، تعالي لا نعايدهم ايه ده، احنا نتصل بيكي بقى ثانية واحدة، نعايد نوران نكلمها على الهواء مباشرة.
1: هلو
0: يا نوران ازيك؟
1: هاي ازيك؟
0: انا الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟
1: انا كويس، انت عامل ايه؟
0: تمام الحمد لله، كل سنة وانتم طيبين.
1: انت صحة سلامة.
0: ايه امبراطورية فاق دي؟ فارس فارس وفهد اه ربنا يحميهم. عندك فيه تالتة ولا مفيش؟ هم دول
1: لا خلاص قفلنا على الأساس.
0: ربنا يا رب يعني تفرحي بيهم كده ويجعلهم من الذرية الصالحة يا رب العالمين.
1: يا رب ان شاء الله.
0: كل سنة وهم طيبين. فارس بقى عنده كم سنة دلوقتي؟
1: تسعة.
0: وفهد
1: تسعة.
0: هما توأم يا حبايبي. ما شاء الله ما شاء الله. طيب هما جنبك؟
1: هما جنبي.
0: طيب ممكن اكلمهم؟ يعني افتح لي سبيكر كده ونتكلم كلنا مع بعضينا.
1: مش عارفة تسمع كويس ولا لا، لان انا
0: هحاول يعني بقدر الامكان. قولي. الو يا نوران. يا فهد. فارس.
2: نعم.
0: ازيك يا فارس؟ مين معايا الاول، فارس ولا فهد؟
2: انا فهد. فهد.
0: ازيك يا فهد، اخبارك ايه؟
2: الحمد لله.
0: كل سنه وانت طيب.
2: وانت كمان
0: حبيبي ربنا يخليك. بقى عندك كام سنه دلوقتي يا فهد؟
2: 9 سنين.
0: 9 سنين، العمر كله يا رب.
2: وانا فارس اخ فهد، لكن اكبر منه.
0: اكبر منه بقد ايه بقى؟ بكام دقيقه؟
2: 5.
0: 5 دقايق الفرق بينكو؟
2: نعم.
0: الله. طب قول لي بقى نفسك في ايه في السنه الجديده بقى؟ تتمنى
2: ايه في السنه الجديده؟ عايز ايه تعمل ايه في السنه الجديده؟
0: نفسك في ايه كده يتحقق او يحصل؟
2: نفسك اعمل حاجات كده
0: ان شاء الله. طب انت جالك الجيفت بتاعت البيرث داي ولا لسه؟
2: لا جبت ولا لسه. عادي جبت لك الهديه؟ نعم جبت الهديه اللي هي بس لبة خليتك تسلولي.
0: طيب ماشي. وفارس فين؟
1: ده كان فارس.
0: ما هو قال لنا فهد.
1: لا قال لك انا فارس اخو فهد الكبير.
0: اوكي معلش انا سمعت فهد بس فا اوكي. طب فهد فين؟
1: لحظة
2: شوفين دلوقتي.
0: انت مين عشان مش عايزين لخبط؟
2: فهد. فهد.
0: انت فهد، ازيك يا فهد؟
2: الحمد لله.
0: انت اصغر من فارس بخمس دقايق صح؟
2: ايه
1: اصغر من فهد؟ انت اصغر من فارس؟
2: نعم.
0: كل سنة وانت طيب.
2: وانت كمان.
0: سنة سعيدة عليك يا حبيب قلبي. انا فين؟ انا في الاستوديو بكلمك في الاستوديو ده، والله عندي هوا ربنا يعين.
2: ايه
0: انا في الاستوديو في العربية 99 بكلمك من الاستوديو من الراديو. انت على الهوا دلوقتي على فكرة، كل الامارات بتسمعك.
1: ما في السيارة.
2: اوكي هم لسه جايين يعني.
0: بتسمعوا فري واي في العربية ولا لا؟
1: لا ما بيسمعوش، كانوا بيسمعوا الصبح بس.
0: كانوا بيسمعوا الصبح. طب انا نقلت بعد الظهر يعني ايه؟ اجبروا بخاطري.
1: اجبت 99 كانوا بيسمعوك لما كانوا بيروحوا المدرسة.
0: طبعا اكيد اكيد. هو مين ما كانش بيسمع اكزت 99؟ نوران بشكرك جدا جدا جدا، وكل سنة وهم طيبين، وان شاء الله كده تشوفيهم كل سنة احلى من اللي قبلها وتفرحي بيهم يا رب.
1: يا رب احنا انت ثانك يو.
0: الاغنية اللي جاية دي بقى ليكو.
1: انا عايز اقولك بس على حاجة.
0: اتفضلي.
1: يعني انت بتلعب اغاني حلوة قوي، بالذات بتاعت التسعينات والثمانينات ديت.
0: ربنا يخليك.
1: سوبر اميزنج يعني، فخليك يعني ودخلنا اكتر.
0: حاضر حاضر. هنخش البحر اكتر. حاضر.
1: يا ريت والله.
0: من عناية ربنا يخليك يا نوران، ميرسي جدا. وكل سنة وانتو طيبين.
1: وانتو طيب.
0: مع الف سلامة.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تسافر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة
0: العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: استعدوا لجولة تسوق لا مثيل لها في اليوم الأول من مفاجأة صيف دبي لهذا العام، مع 12 ساعة من التخفيضات في 2 يوليو من 10 صباحا حتى 10 مساء في مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وديرة. كما يمكن لأحدكم أن يكون مليونيرا 12 ساعة من شير عند إنفاق 300 درهم أو أكثر. للمزيد زوروا mydss.ae.
3: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

بما اننا في الصيف، الصيف بيحب الكاش الصراحة. صراحة يعني الصيف كله كاش، يعني يا كاش يا بلاش. لان في الصيف انت بتشتري، في الصيف انت بتسافر، في الصيف انت بتبقى مثلا عايز تصيف وتروح مكان ساحلي او تغير جو، في الصيف بتشتري تذاكر طيران. فالصيف كاش لازم ومهم جدا جدا جدا. طيب لو جيت قلت لكم دلوقتي ايه رأيكم في 50,000 درهم؟ حلوين حلوين، هنا بيقولوا حلوين، هنا حلوين، اللي هناك بيقول شوية عايزين اكتر. طيب 500,000 درهم، ايه رأيكم بقى؟ طب ايه رأيكم ان انتوا ممكن تربحوا الاثنين، 50,000 وكمان 500,000؟ الله، حلو قوي الكلام ده. بس ازاي ده يحصل ويحصل ازاي؟ انا اقول لكم دلوقتي يحصل ازاي. احنا عارفين ان دبي هي مدينة الاحلام، وطول عمرها مدينة الاحلام، وان شاء الله هتفضل كده. فعشان كده عملوا حاجة اسمها دريم دبي، دريم دبي، وفي ابليكيشن كمان اسمه دريم دبي. اول حاجة لازم تعملوها تنزلوا الابليكيشن ده، وتركزوا بقى في الكلام اللي هقوله دلوقتي. سيتي ووك بالتعاون مع دريم دبي عملوا حملة تسوق استثنائية. الحملة دي هتدي المتسوقين فرصة ان هم يفوزوا بجوائز بتوصل لمليون درهم عند انفاق 100 درهم او اكتر في المتاجر المشاركة. 100 درهم، انتوا متخيلين؟ الموضوع بيبدأ من 100 درهم. كل المطلوب منكم لما تشتروا 100 درهم او اكتر، تعملوا سكان للرمز او الكود اللي موجود في القسيمة، وتسجلوها عن طريق التطبيق اللي انا لسه قايل لكم عليه دلوقتي، دريم دبي. اللي هيحصل بعد التسجيل، كل واحد اشترك هيحصل على فرصة لدخول السحبات الأسبوعية اللي هو قيمتها 50,000 درهم، وكمان هيتأهل للسحب على الجائزة الكبرى بقيمة 500,000 درهم يوم 1 نوفمبر 2026. الحملة جدير بالذكر ان هي مستمرة لحد يوم 31 أكتوبر، فيعني مفيش اي حد عنده حجة ان هو ما يشاركش في الحملة دي ويجرب حظه. مين عارف، ممكن تكسب 50 وممكن تكسب 50 وبعدين تكسب 500,000. تهال الموضوع يستاهل التجربة. كل المطلوب منكم اعملوا اللي انا قلتلكم عليه، ونزلوا حالا التطبيق دريم دبي.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.
1: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطط سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور damakproperties.com.
3: رحلة امتلاك سيارة كاديلاك ليريك الجديدة كليا تبدأ من ميركاتو وتاون سنتر جميرة خلال مفاجآت صيف دبي من 2 يوليو حتى 30 أغسطس. حملوا تطبيق بريفيليج بلاس، انفقوا 200 درهم أو أكثر في أي متجر لتشاركوا في السحب للفوز بسيارة كاديلاك ليريك الجديدة. بالإضافة إلى ذلك استفيدوا من خصومات مذهلة تصل حتى 75% لدى المتاجر المشاركة على مدار أيام مفاجآت صيف دبي. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: الساعة دلوقتي 7:41 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io. حالة الطقس برعاية العربية للطيران.
0: درجة الحرارة دلوقتي في كل من إمارة دبي وإمارة الشارقة هي 34 درجة مئوية.
2: اكتشف لندن مع العربية للطيران

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: العالم فيفا، واحصل على واحد من 6 أكواد استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

بإعلان نتائج آخر ثلاث مباريات اتلعبت في بطولة كأس العالم السنة دي لحد دلوقتي نكون وصلنا مع بعض لختام فري واي. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا النهاردة. كان معاكم وائل عصام من الساعة 5 ولحد الساعة 8. بكرة إن شاء الله مع بداية الويك إند نتقابل على خير في نفس التوقيت على هوا 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم تصبحوا على ألف خير.

0: أجمل الأغاني العربية استمعون إليها على العربية 99.
1: عندك فكرة مشروع؟ ما تستناش أسابيع عشان تبدأ. مع ركز دلوقتي ممكن تحصل على رخصتك التجارية ابتداء من 6000 درهم خلال 5 دقايق بس. انضم لآلاف الشركات اللي اختارت ركز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عن طريق الموقع rakiz.com/radio.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي.
4: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين، تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، حمدان بن محمد يشهد إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، وفي دمشق قتلى ومصابون في انفجار قرب القصر العدلي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية، طابت أوقاتكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 22. جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في مركز أدنك أبو ظبي. وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية. شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي بحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي إطلاق منصة التوأم الرقمي المتكاملة لإمارة دبي، والتي تمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، وذلك خلال ورشة بعنوان شركاء في بناء التوأم الرقمي والتي نظمتها بلدية دبي لاستعراض مستجدات المشروع وأبرز تطبيقاته ودوره في دعم التخطيط الحضري الذكي وصناعة القرار وتعزيز جاهزية دبي للمستقبل. عقد مجلس السلامة الرقمية للطفل أمس إحاطة إعلامية للتعريف بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وشرح تفاصيله وآليات تطبيقه بالتعاون مع الجهات المعنية. حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN سعادة ميثا السويدي المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في الهيئة الوطنية للإعلام.
2: اليوم نحن ما نتكلم فقط عن حماية الأطفال من مخاطر الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نتكلم عن نوعية دعمنا للمحتوى الإعلامي اللي يتعرض له أطفالنا. يكون هذا المحتوى الإعلامي محتوى ينمي من مهاراتهم، يرسخ من القيم الإيجابية. بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، بيمثل هذا الدليل مرجعية وطنية لجميع أنواع المحتوى اللي يحتاج الطفل في جميع مراحل النمو، وراح يدعم المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى لإنتاج محتوى ملائم. الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية، وراح يكون طبعا يدعم الأسرة وأولياء الأمور في اختيار المحتوى المناسب لأطفالهم.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة من خلال أدوارها القيادية في المحافل الدولية. التقرير التالي مع الزميلة مارلين تانيوس.
5: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي. وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا، تأكيدا لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعا دوليا، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو، مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى أبرز أخبار المنطقة والعالم، وقع انفجار في دمشق اليوم، وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة السورية أن انفجارا في مقهى مكتظ في وسط العاصمة السورية أسفر اليوم عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأضافت أن الانفجار داخل المقهى الواقع بالقرب من القصر العدلي في وسط دمشق نتج عن عبوة ناسفة، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليته عنه حتى الآن. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في الشأن اللبناني. وقال الشيباني اليوم خلال زيارة بيروت إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ووصل وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة حزب الله في لبنان. حول السودان، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم ألمانيا، إيرلندا، النرويج وهولندا. في فرنسا، أعلنت وزارة الرياضة اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 حالة وفاة. وأفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق في البلاد إلى أكثر من 90 حالة منذ تاريخ 19 من يونيو، وصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية، بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة اختباره سلبية. وانطوى التفشي الذي أصاب 13 شخصا وأودى بحياة 3 منهم على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. إلى هنا ختام هذه النشرة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: عرض استثنائي لا يتكرر على سيارتك الجديدة من كيا. الآن فرصتك لامتلاك كيا سبورتج ال، سيلتوس أو سونيت ابتداء من 1111 درهما شهريا شامل الضريبة مع تأجيل القسط الأول للسنة القادمة. ولضمان راحة بالك ستحصل مجانا على عقد خدمة لثلاث سنوات وضمان خمس سنوات من المصنع وتأمين وتسجيل للسنة الأولى. لا تفوت هذه الفرصة، تفضل بزيارة أقرب صالة عرض كيا اليوم أو اتصل على 800 كيا يو أي إي. تطبق الشروط.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
2: سنة 2002 وقفت تركيا في مواجهة ما تمش إطلاق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الثاني عند دائرة المنتصف، وبعد 11 ثانية بالظبط كانت جوه الشباك بتاعته. اللي حصل ان انقض الاتراك على خطأ واحد من المدافعين وانهى هاكان شكر الامر قبل ما كل المشجعين والجمهور يقعدوا على كراسيهم. جدير بالذكر ان هاكان كان بقاله اكتر من 8 ساعات ما سجلش اي هدف طول البطولة. بعد كده جم ال 11 ثانية دول، والرقم ده لسه محفور في التاريخ، اسرع هدف يتسجل في الملعب لحد النهارده.

ودخلك لشغلخنا إذا كنا منعرف آخر اليوم مش معنا لا ودخلك لشو القهر وأنا وإنت شو ما عملنا نفس الصفحة ونفس السطر.

0: بريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هني؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: واشياء اكتر واكتر بتلاقوها ببرنامج واحد.
1: انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
2: سواء كنت تحول الأموال محلياً أو دولياً، حول الآن بسهولة وأمان عبر جوتشات. حمل تطبيق جوتشات الآن.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

برا مجينا على العربية 99. مئة ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك ثلاث مرات خلال البطولة لفرصة الفوز بمئة ألف درهم وستة ألاف درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل المحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي عناوين الليلة، تحت رعاية رئيس الدولة خالد بن محمد بن زايد يكرم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز، عبد الله بن زايد ووزير خارجية البرتغال يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الإقليمية، رئيس لبنان يقول زيارة الشيباني إلى بيروت تزيل مخاوف التدخل.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب أقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل نشرتنا الإخبارية هذه، أهلا بكم. تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، كرم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها 22. جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي في مركز أدنك أبو ظبي، حيث تهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبني أفضل الممارسات المؤسسية وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع باولو رانجيل وزير الخارجية في جمهورية البرتغال. بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وفرص وإمكانات تطويرها في مختلف المجالات، كما استعرض الجانبان خلال هذا الاتصال عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مجمل التطورات الإقليمية الراهنة والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وسبل دعم الجهود المبذولة لصون السلم والأمن الإقليمي والدولي. نظمت وزارة المالية مراسم قرع الجرس احتفاء بإطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الأول من نوعه في دولة الإمارات، والذي يتيح للأفراد فرصة الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية متحدثا لمركز أخبار ARN حول ذلك.
5: بداية نبين أهمية الإصدار، كان الهدف الأساسي للإصدار إدخال أداة من الأدوات الاستثمارية الجديدة للأفراد. الأفراد في الماضي كانت لهم يعني ودائع أو استثمار في الأسهم أو في العقارات، ولكن اليوم طلعنا بأداة جديدة على الصك الحكومي. العائد ماله بيكون 4.3%، السداد بيكون على نصف سنوي، أيضا مسموح للأفراد أنهم يتداولون خلال سوق دبي الموالي. النجاح اللي حققه الإصدار هو العدد الكبير اللي شفناه من الشباب ومن السيدات، أيضا العدد الكبير اللي أعطى المبلغ اللي مطلوب، أيضا هذا يشجعنا أن تكون لنا إصدارات ثانية في المستقبل إن شاء الله.
4: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها العالمي في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. التقرير التالي مع الزميلة مارلين طاريوس.
6: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الدولي في مجال الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة خلال رئاستها للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعضويتها في المجلس التنفيذي، وجاء فوزها برئاسة الجمعية للفترة 2025-2029 بالشراكة مع ماليزيا تأكيداً لدورها في دعم تطوير مدن مستدامة ومرنة. وخلال العام الأول شاركت الإمارات في أكثر من 20 اجتماعاً دولياً، وأسهمت في إعداد توصيات لدعم سياسات الإسكان وتعزيز التعاون الدولي، كما ركزت على بناء القدرات وتبادل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة، خاصة ما يتعلق بالمدن المستدامة. ومن أبرز إنجازاتها إطلاق منصة الأجندة الحضرية لآسيا والمحيط الهادئ بالشراكة مع ماليزيا، وبرنامج الأمم المتحدة لدعم التخطيط الحضري بالاعتماد على البيانات والذكاء الاصطناعي. وشاركت أيضا في المنتدى الحضري العالمي في باكو مستعرضة خبراتها في التخطيط الذكي ومواجهة التغير المناخي، وتؤكد هذه الجهود ترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي فاعل في تطوير مدن أكثر استدامة.
4: الأخبار مستمرة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى سوريا، حيث وقع انفجار في العاصمة دمشق اليوم، وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة أن انفجارا في مقهى مكتظ بوسط دمشق اليوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأضافت أن هذا الانفجار داخل المقهى الواقع بالقرب من القصر العدلي في وسط دمشق نتج عن عبوة ناسفة. قال رئيس لبنان جوزيف عون إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في لبنان. وقال الشيباني اليوم خلال زيارة بيروت إن علاقة سوريا ستكون مع الدولة اللبنانية حصرا ومباشرة. ووصل وزير الخارجية السوري إلى لبنان اليوم في أول زيارة له إلى هناك منذ أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى احتمال تولي القوات السورية مهمة محاربة حزب الله في لبنان. حول السودان، يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف غدا جلسة عاجلة لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض في ولاية شمال كردفان، وذلك استجابة لطلب عاجل تقدمت به المملكة المتحدة وحظي بدعم من ألمانيا، إيرلندا، النرويج وهولندا. انتشلت فرق الإنقاذ اليوم ناجيا بعد 8 أيام على كارثة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الماضي. ومع اقتراب حصيلة القتلى الرسمية من 2300 شخص، فيما لا يزال هناك عدد هائل من المفقودين، اعتبر إنقاذ حارس الأمن هيرنان خيلث والذي يبلغ من العمر 43 عاما بعد كل هذه المدة الطويلة تحت الأنقاض أي 8 أيام يعد معجزة. هذا وشاركت فرق من 7 دول من بينها تشيلي، الولايات المتحدة والبرتغال، كوستاريكا، السلفادور والمكسيك، شاركت مع فنزويلا بلا هوادة لإنقاذه. إلى فرنسا، أعلنت وزارة الرياضة اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في البلاد إلى أكثر من 90 حالة. وأفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية مارينا فيراري بارتفاع حصيلة الوفيات جراء الغرق إلى أكثر من 90 حالة وفاة منذ 19 يونيو، واصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: في أخبار العالم أيضا، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي وجاءت نتيجة اختباره سلبية. بهذا الخبر تنتهي جولتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: من الثالث حتى الخامس من يوليو وحصريا خلال تخفيضات دبي الصيفية الكبرى، تنتظركم خصومات استثنائية وتخفيضات لفترة محدودة وعروض ترويجية مميزة على الذهب والماس واللؤلؤ والمجوهرات الفاخرة لدى المتاجر المشاركة في دبي. إذا كنتم ترغبون في اقتناء قطعة ذهبية آسرة أو الحصول على قطعة فريدة من الماس أو تبحثون عن هدية مثالية، فهذا هو الوقت المثالي لذلك. للمزيد زوروا mydss.ae.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

0: اسبريس وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ ليش شوفي بفلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي. ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه كمان في مشاهير قاعدين هنيك؟
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: طيب شو اسمه هيدا المكان؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.

0: برنامج واحد
1: انرجي انرجي مع ياسمين من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.

0: صوت بلا صورة.
1: تعتمد هاي التقنية على امتصاص الضوء لاكتشاف وجود دم في الجهاز الهضمي العلوي، حيث أن هاي التقنية تقوم بنقل البيانات لاسلكيا إلى جهاز خارجي يتيح للأطباء الحصول على نتائج دقيقة في أقل من 10 دقائق.
2: بنطلق بالتعاون مع مجلس السلامة الرقمية إن شاء الله في الفترة القادمة دليلين. الدليل الأول هو دليل للمحتوى الإعلامي الموجه للطفل، الدليل الثاني هو دليل وسياسة التصنيف العمري لجميع المصنفات الفنية.
3: يسرنا في جهاز الرقابة المالية بدبي الإعلان عن حصول أكاديمية الجهاز على اعتماد الجمعية الوطنية الأمريكية لمجالس المحاسبة الحكومية كمزود معتمد لساعات التعليم المهني المستمر.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم عبد الحميد للبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشقيقة، والذي يجري زيارة عمل إلى دولة الإمارات، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وقع انفجار في مقهى مكتظ قرب القصر العدلي في دمشق اليوم، وأعلنت وزارة الصحة السورية مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم إن زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت تزيل المخاوف من وجود نية لدى الرئيس السوري للتدخل في لبنان. انتشلت فرق الإنقاذ اليوم ناجيا بعد 8 أيام على كارثة الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 حزيران يونيو الماضي. أعلنت وزارة الرياضة الفرنسية اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات جراء حالات الغرق في فرنسا إلى أكثر من 90 وفاة. أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم انتهاء تفشي فيروس هانتا المرتبط بسفينة الرحلات السياحية هونديوس، مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات جديدة منذ تاريخ 25 مايو الماضي. وبهذا تنتهي
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: الكورة في بطولة سنة 1970 كان ليها اسم، وفي سبب الحكاية دي. البطولة تسمت تيلستار، وده كان نسبة للقمر الصناعي اللي بث أول صورة مباشرة عبر المحيط الأطلسي، والألواح بالأبيض والأسود ما كانتش للزينة، بل كانت أول بطولة بتبث عالميا عبر التلفزيون، وتم تصميم النمط عشان يكون بارز جدا على الشاشات بالأبيض والأسود، والتصميم ده بقى مشهور جدا لدرجة أن الأطفال لحد النهاردة لسه بيرسموا كرة القدم بنفس الطريقة.
2: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 PM حتى 10:00 PM مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: بودكاست استكانة.
3: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
4: سعادة مروان لطفي.
5: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تأخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
4: السيد ممدوح خير الله.
6: فترة الثمانينات كانت BMW عندها 4 مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
4: معالي الدكتور عبد الله بالحيف النعيمي.
7: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يرى من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
4: محمد عبد المجيد صديقي.
8: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
4: سعادة الدكتور منصور العوار.
9: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
4: سعادة مشعل جلفار.
10: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز ظرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
4: الدكتور مهند الوادية.
11: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
2: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
3: بودكاست استكانه.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتل وصيدلية أستر.
1: وصلت الجزائر لبطولة سنة 1982 كفريق غير مرشح للفوز، وتغلبت على ألمانيا الغربية بطلة أوروبا في الوقت ده، وبكده بقت على أعتاب التأهل للدور التالي. وبعد كده اتقابلت ألمانيا الغربية والنمسا في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، وفوز ألمانيا بهدف نظيف كان كفيل بتأهل الفريقين وإقصاء الجزائر. اللي حصل إن سجلت ألمانيا هدف مبكر، وخلال اللي بقى من المباراة اتبادل الفريقين التمريرات علشان يضيعوا الوقت، وكده ودعت الجزائر البطولة للسبب ده. جدير بالذكر إن مباريات دور المجموعات الأخيرة بتنطلق دلوقتي في نفس التوقيت.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم، ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك، وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: سوانك للتطوير العقاري يقدم لكم سيلورا ريزيدنسز، يضم 32 فيلا فاخرة في قلب مدينة محمد بن راشد الميدان، وأسلوب حياة مستوحى من المنتجعات والبحيرات الكريستالية. زوروا مركز مبيعات سيلورا في الميدان واكتشفوا الرؤية الجديدة في دبي مع عروض صيفية حصرية لفترة محدودة. اتصلوا على 04-884-5648 أو زوروا swankdevelopment.com. سيلورا ريزيدنسز، حيث تلتقي الطبيعة بالإبداع. سوانك للتطوير، صناع الاستثناء.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 726

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شي مفيد لا ايه بدنا نروح وبدنا نهدى شوي على بعض.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.